0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: اغسلي بالبرد قلب صب تشهد، بعد عقل يدله ضاع منه الدليل، ساهر ما رقد لين جفنه تجمد، يسهر الليل كله في نحيب طويل، جمر شوقي توقد في ضميري وعود، بالعنا والكلافة والبكاء والعويل، لولا حسنك سجد في هواك وتعبد، واصبح الشوق مله كان لجب الدليل،
3: واصبح الشوق مله كان لجب الدليل.
2: كل ما الليل رد ذكرها لي تجدد، علة فوق علة من يداوي العليل، بين صد ورد ناعس الطرف هدد، نظرة من عجلة من تصيب قتيل، بعد طيب الوعد من أود تمرد، ما رحم قلب خله شام عنه الرحيل، مل مني السهد لو ينام المسهد، طيب النوم شله ضبي الطرفه كحيل، سامني بالزهد وفي غرامي تزهد، من وتيلة فعله مثل وجه زميل، له نصيب الأسد في فؤادي مؤكد، وناظري مستحله وما لحبه بديل، انت قربت صد وانت بعدت هدد، حيرني بدله وين بمري أميل، مستحيل البعد لك دموعي بتشهد، وانت يا العمر كله قربك المستحيل،
3: قربك المستحيل.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: على الخليجية.
1: أنا مغرقت كمي بالدموع ولاجحت بكاي، وأنا الشكوى تململ في فمي والدمع في هدابي. حداني للهوى طرف ذبحني وارتعاشة ناي، وأنا أكتب بالشجون وبالجروح اللي من أحبابي. قراني خالي انباله، وأنا اللي كاتب إن شكواي بحبر من حضوري في ليال الحب وغيابي. لأني من كتب تشبه دروبي وقلمي وغناي، وهو رمشه طويل وله رسوم فول كتابي لقاني. والبحر قايم وتل القاع من مرساي، وكان التيه صاري مركبي وشراعها أعصابي. لأنه طاغي حسنه طغى قلبه، وأنا لولاي غشيم في المودة كان ما عرضت في ثيابي على من صب لي ترياق قلبي من يديه وداي. وعلى هونه سقاني من ظماه ودار دولابي، أحس بأنه نصيح لي، أحس بأنه نصيح لي، وأحسه في مدى يمناي. ومحبوبي من الماء ويتشكل لي وينسابي، وخلاني على بكم المفارق شاعر معناي. مقيد من ندب قلبي معاه وفايت عتابي، ولولا يتصبر في كنف رب السما مولاي. وأقول الشعر كان الله عليم بعمري الغابي، بعد كل السنين وما نقص من مهجتي وشياي. نقص شوقي وقلت دهشتي واسعدني اعجابي، معه صحبة سفر ويذوب السكر بقلب الشاي. مثل ما قلب ايامي جفاه

0: خاطري ذابي، نظر لي نادم إن فاتت معاذيره، وكسب رضاي بعيد مستحيل، وضحكتي يلعبها نابي ويتكرر تلاقينا. أنا الرايح وكان الجاي على الدرب بمعاذيره، وقلت بخاطر انطابي يقولون العرب ما يتبع المقفين فالح راي، وانا اقول العرب لهب بلوبك خلك اعرابي.
1: اشعار
2: على الخليج.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي، شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع، وأنا شاعر يجربه يحل مطرق في كل ديرة. لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
2: يا أم الشيوخ، بلاد زايد تفاخر فيك على درب فعل الخير، خطوتك سباقة تقولين مجدك ورث جدك ورث بيك. الأمجاد للي يملك الوعي والطاقة، عسى الدار ما تفقدك والعين ما تبكيك، ورا كل عملاق مصنع مجد عملاقة.

0: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
1: أنا أجيب ترتيب الحروف الفصيحة
0: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
2: أنا دربي على العليا صنعته، ومن راد العلا يصنع دروبه.
0: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
2: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
0: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
2: الشعر بحر له منسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
0: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
2: أدريكم كم تبون أزيد، وأنتم تستاهلون كثير.

0: الأثير دانة الأثير.
1: في ضيافة الخليجية.

0: جيست
1: في ضيافة الخليجية.
0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
2: على الخليجية.
3: حطني في عيونك وغمض، خلني أعيش في عيونك، الحذر إن رمت لا تلمض، احتفظ لا يطيح مرهونك، وعن دموعك إن حزنت أعرض، خايف أغرق من بكى جفونك، خايف أغرق من بكى جفونك. عازمان المر متغمض، يا خسارة مر من دونك، سيف طرفك صارم يومض، في لحاظك فتنة تفتونك، كانس في الصدر لك مربض، موردك من دمع مظنونك، عن فياض العشب متعوض، راتع في يوف يصونك، لا تسمع عادل يعذل، لا ولا منهم يلومونك، لك عهود صادقة بحفظ، ولك وداد سابق نبونك، كل هذا الكون اللي ينبض أشعر أنه خالي بدونك.
0: أشعار في القمة
2: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
2: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية.

0: الخليجية.
1: وتغير ضاعت علي سيدة الغي.
2: تبهر سفينة دولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيون.

0: يوافق بأنك تطوله من كثرة الشعار والمستشعرون تغطرست الأوراق واغتر الحبر ما أجهل اللي يحسب انجر اللحون يبيض الوجه ويطول فالشبر من كثرة الشعار والمستشعرون تغطرست الأوراق واغتر الحبر ما أجهل اللي يحسب انجر اللحون يبيض الوجه ويطول فالشبر الشاعر الحساس شعره ذو شجون يصفى معاه الجو لو انها غبر بعيد يا شعار عن سوء الظنون ما قلتها من غطرسها ولا كبر قد تعتبر وجهة نظر يا مبدعون وربما لا تعتبر ولا ذكرت اللي على قلبي يمون عبر جسور الود والحب وعبر الشوق من وصلك يا ابو طرف فتون يكبر مع راعيه لا منها كبر ترى مريض السكري جرحه يهون شوفك يكفي عن علاجها بل ابر لو الاطباء عن علاجك يعرفون كان اصنعوا منك دواء في المختبر صابر على حبك رغم كثر الطعون والمشكله حسب الكلام المعتبر لو كانت القصه صبر انا زبون الصبر والأيام للعاقل عبر القصة الوافي يموت ولا يخون وإن الصبر نفسه يبي منا صبر
1: أشعار فزاع على الخليجية الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صوت بلا صورة.
1: تحمل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية أهمية خاصة في مسار العلاقات بين البلدين، وتعكس حرصا مشتركا على تعزيز الشراكة الإماراتية الألمانية وتوسيع مجالاتها
2: من الخليج إلى أوروبا. ترسم دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها الدولي بسياسة خارجية تقوم على التوازن وتعدد الشراكات وتحويل العلاقات إلى فرص.
3: تطورت الشراكة الإماراتية الألمانية في مجال الطاقة منذ عام 2017 من حوار وتبادل الخبرات إلى شراكة استراتيجية تشمل أمن الطاقة والطاقة النظيفة والاستثمار والتكنولوجيا والابتكار.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة يصل ألمانيا في زيارة دولة. الإمارات وألمانيا شراكة تختبر أو تختبر في أوقات الأزمة. وزيرا خارجية البحرين ومصر يبحثان مستجدات المنطقة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزق. وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أمس إلى مدينة برلين في زيارة دولة إلى ألمانيا، ورافق طائرة صاحب السمو رئيس الدولة لدى دخولها الأجواء الألمانية طائرات عسكرية حتى وصولها إلى المطار ترحيبا بزيارة سموه. وجرت لسموه مراسم استقبال رسمية حيث أطلقت المدفعية 21 طلقة واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لسموه. في أوقات الأزمات لا تقاس العلاقات بين الدول بما يوقع من اتفاقيات فحسب، بل بما يتجسد على الأرض من مواقف وثقة وتنسيق، ومن هذا المنطلق تبرز الشراكة بين دولة الإمارات وألمانيا نموذجاً لعلاقة راسخة أثبتت حضورها في ظروف أو ظرف إقليمي حساس من التواصل السياسي رفيع المستوى إلى التعاون العملي في حماية الناس وتسهيل مغادرتهم عند الحاجة. المزيد في هذا التقرير للزميل سعد عبد الله.
2: ثمة شراكات تقرأ في نصوص الاتفاقيات وأخرى تثبت صلابتها حين تشتد الأزمات، وتنتمي العلاقة الإماراتية الألمانية إلى هذا النوع من الشراكات، فهي لا تستند إلى المصالح الاقتصادية والتجارية وحدها، بل تقوم أيضا على ثقة سياسية وتنسيق عملي وحضور واضح في اللحظات الصعبة. ففي عام 2026 ومع الهجمات الإيرانية على دول الخليج، بادرت ألمانيا إلى التواصل مع دولة الإمارات على أعلى المستويات، من الرئيس الألماني والمستشار وصولا إلى وزير الخارجية، في رسالة سياسية واضحة مفادها أن الشراكة تبقى حاضرة وقت الاختبار. وقد انعكس هذا الحضور في خطوات ملموسة، من زيارة وزير الخارجية الألماني إلى أبوظبي في 11 من مارس عام 2026، إلى لقاءات عقدت في برلين ونيقوسيا، فضلا عن الدعم في المحافل الدولية. ثم جاء البعد الإنساني ليمنح هذه العلاقة معناها الأعمق، حين برزت دولة الإمارات شريكا موثوقا في تأمين مغادرة أكثر من 30,000 سائح ألماني. وهنا لا تبقى الشراكة مجرد عنوان دبلوماسي، بل تتحول إلى علاقة متينة تثبت قيمتها عندما تحتاج الدول إلى الثقة ويحتاج الناس إلى الأمان.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني مع وزير الخارجية والتعاون الدولي المصري بدر عبد العاطي مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة، وذكرت وكالة أنباء البحرين أن الوزيرين بحثا خلال اتصال هاتفي الجهود الدبلوماسية المبذولة لخفض التصعيد والتوتر بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة. وتم خلال الاتصال بحث أوجه العلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين بمختلف المجالات في ظل الحرص المتبادل على تنميتها والارتقاء بها نحو آفاق أرحب بما يخدم مصالح البلدين والشعبين. أقر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة ويضم 35 دولة قراراً يطوي صفحة الأنشطة النووية السرية في سوريا خلال فترة حكم عائلة الأسد، مشيراً إلى أن السلطات الجديدة أسهمت في حل جميع المسائل المعلقة. وبعد أن قصفت إسرائيل في 2007 موقعاً في محافظة دير الزور شرق سوريا باعتباره مفاعلاً نووياً سرياً كان على وشك الاكتمال، طالبت الوكالة سوريا بالكشف عن أنشطتها النووية، وهو ما لم تفعله دمشق. وقد أعلن المجلس الوكالة في 2011 أن سوريا انتهكت التزاماتها المتعلقة بعدم الانتشار النووي، وأبلغ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بذلك. وبعد الإطاحة ببشار الأسد في 2024 تعهدت السلطات السورية الجديدة بالتعاون مع الوكالة للمساعدة في توضيح الأنشطة السابقة. وفي تقرير سري موجه إلى الدول الأعضاء الأسبوع الماضي واطلعت عليه رويترز، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها تلقت إجابات عن جميع تساؤلاتها بشأن القضايا المعلقة التي أبلغ عنها المجلس في الأصل. وجاء في القرار الذي اعتمد اليوم أن سوريا لم تعد في حالة عدم امتثال لالتزاماتها. وجاء في نص القرار الذي قدمته مصر، الأردن، المغرب والسعودية يرحب بالشفافية والتعاون من جانب سوريا ويثني عليها للإجراءات التي اتخذتها لحل مشكلة عدم امتثالها. وأفاد دبلوماسيون حضروا الاجتماع الذي انعقد خلف أبواب مغلقة باعتماد المجلس القرار بالإجماع، ما يعني عدم اعتراض أي دولة عليه. وأكد تقرير وكالة الطاقة الدولية الذرية أن من المحتمل بشدة أن يكون الموقع الذي تعرض للقصف مفاعلاً نووياً، مشيراً إلى أن الوقود المستخدم فيه صنع في سوريا. وعثرت الوكالة على نحو 73 طناً من معدن اليورانيوم الطبيعي في سوريا، معظمه في شكل قضبان وقود، وتخضع هذه المواد حالياً لإشراف الوكالة. وأعلنت سوريا أنها ستبقى داخل أراضيها. إلى هنا مستمعينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير.
6: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
7: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
8: أنا أجيب ترتيب الحروف الفصيحة
7: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
9: أنا دربي على العليا صنعته، ومن راد العلا يصنع دروبه.
7: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
10: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
7: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
11: الشعر بحر له منسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
7: مراحل عشناها مع جمهور فزاع بقصائد تملأ الأسماع وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
12: أدريكم أنكم تبون أزيد وأنتم تستاهلون كثير.
13: الساعة 7:07.
14: ها طلبت الكوفي؟
13: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
15: A few moments later. ما أدري وين أصير اليوم.
16: الحين عندك كل هالجمال في سبع إمارات وما تعرف وين تصير؟
5: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح
17: بالتعاون مع جزيرة.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وما زال الطقس حار ومشمس في العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 40 المنامة 33 41 الدوحة 33 44 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 39 أما الكويت 33 40 وأخيرا الرياض 31 42.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
3: 7:07 الصبح في الاستديو الخليجية 1009. يا صباح الخير لكل من يسمعنا ويتابعنا، تحية طيبة وجه لكم جميعا، صباحكم خير، صباحكم ورد، وبداية يوم رائعة أتمناها لكم جميعا. أخوكم عبد الله المهيري وياكم ب 7:07 من الحين ولغاية 10 صباحا، ونوجه كل التحية لأكيد أختي وزميلتي عهود الخلاني، ونتمنى لها السلامة يا رب ترجع لنا بالسلامة. شو الأخبار؟ علوم جديدة، كيف أصبحتوا؟ منو فيكم أظني 99% من البارحة يخصنا بالآيفون ولا ما يخصنا بالآيفون؟ شفنا إيفنت ومؤتمر أبل، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ ولكن أتوقع أن الشعب كله بيستثني اللي هو آيفون 18 برو وبرو ماكس، والتركيز كله بيصير على التليفون المنتظر اللي استواله تقريبا 6 أو 7 سنوات، نسمع الرمسة والتسريبات اللي تقول إن بننزل لكم آيفون قابل للطي وكذا. لكن البارحة كان نجم السهرة، يعني خلوه آخر المؤتمر وأعلنوا رسميا عن الآيفون القابل للطي اللي سموه مو بألترا، كانت الرمسة والتسريبات إن تليفون احتمال يكون اسمه ألترا، ولكن سموه دو دي يو او. تمام. انزين التليفون صراحة من واحد كان يحب أبل وانتقل للأندرويد، صراحة تليفون حلو وايد عيبني، يعني أنا عن نفسي بس استثنيت تماما برو وبرو ماكس لأن لا جديد يذكر. أشياء بسيطة جدا، تعديلات على الكاميرا كالعادة كل سنة نفس الرمسة، تعديلات شوي على الكاميرا، المعالج ما نستوى أحسن، هذا المعالج الأجدد، هذا المعرشو شكلا هو اللهم الألوان تغيرت، زادوا اللون العنابي والأزرق اللي هو الفاتح، خلنا نقول عرفتوا معنا الأزرق الفاتح كان نازل أحيدة على 12 آيفون 12 كان عندي وايد كان حلو اللون، لكن هذا أفتح شوي. لكن أتوقع أن الأعين كلها بتتجه للآيفون القابل للطي، فخبرونا أنتوا شو رأيكم؟ البارحة شفتوا التليفون، شو حسيتوا؟ شو قلبكم لأي آيفون مال أكثر؟ عبد الله صباحك خير، يا مرحب الساعة، بونجورين. يسألنا نفس السؤال عن موضوع الآيفون ويقول أنه يعني ما كان حلو أن نزلوا كل التليفونات مع بعضها، هذا وبعد ما نزلوا آيفون 18، عرفتوا يعني بس راحوا دايركت على البرو والبرو ماكس. صراحة أنا أحس أنه كان يبال التليفون هذا الجديد يكون له إيفنت خاص فيه، عرفتوا، لأن فعلا وحتى موعد إصدار، هو موعد الإصدار بيكون مختلف، يعني حين الآيفون 18 برو وبرو ماكس تقدرون تحصلون عليه وتطلبونه مني هذا السبت إن شاء الله تعالى من الساعة 4 العصر توقيتنا المحلي، وتاريخ 18 سبتمبر بيكون متوفر في الأسواق. أما بالنسبة للهاتف القابل للطي دو بيكون في أكتوبر، يعني نقدر نطلبه مسبقا في أكتوبر ونحصل عليه في أكتوبر، فحطوا يعني شهر جاب تقريبا. فما أعرف أنتوا شو رأيكم، خبروني للي تابع الإيفنت، اللي شاف البوستات، اللي شاف صناع المحتوى اللي يتكلمون عن التليفون، واللي كانوا متواجدين أوردي في حديقة أبل لأكيد حضور المؤتمر. دائما نسعد بتواصلكم ويانا على رقم الاسمس 4000، ايضا اكيد عبر الرسائل النصيه المجانيه، ننتظر مشاركاتكم. اختي عبير صباحك خير، يا مرحب الساعه، تحيه طيب وجه لكم جميعا. اذا ننطلق وياكم بمشوارنا لليوم، وعندي لكم صراحه سؤال
4: يسوى،
3: يعني هذه فقرة يسوى. هاي الفقرة دائما بنعرض عليكم موقف سالفة وتقولون يسوى ولا ما يسوى، ودامنا يبنى طاري الآيفون، هل يسوى أني أبدل تليفوني سنويا كل ما آيفون أو أي شركة ثانية تعرفون أنتوا الشركات سنويا تنزل تليفوناتها، هل يسوى أني أحصل على التليفون سنويا ولا أنتظر شوي؟ خبروني، أنتظر آراءكم ومشاركاتكم. رقم الاسمس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية، دائما أكيد نسعى بتواصلكم ويانا. أختي مريم، يا صباح النور السرور، تحية طيبة أوجهها لك. عمتي مرتبوية يا بتلي هدية دستها في الزوية، نهاية رقم 489، شو سالفة هذه الأغنية اللي رديتنا؟ وي لأحلى أيام وأغانينا الرائعة التراثية، شو يا بالأغنية عبالك؟ يسعد صباحكم جميعا. خلونا ننتقل لهذه المحطة الغنائية الرائعة من ألبوم عبد المجيد عبد الله الجديد، وايد حلو الألبوم، سمعت يعني استمتعت، 21 أغنية من العيار الثقيلة. خلونا نسمع المحطة هذه وبنرجع نتابع وياكم.

0: الخليجية.
1: شبيه الماء يا أعجوبة زمانك في الحلا والذوق، يا أكثر شخصنا أحبه وموت إن غابت أخباره. أبسأل كيف في شخصك وفي وصفك جمعت فروق، شبهت الماء في كل حاجة وزينك منطفة ناره. وصالك عذب وغيابك على كبدي لضا وحروق، يشتت انتباه فؤادي واسمع أعظم إصراره. في بعدك تحضن غيابك بنات أفكاري، ومن الشوق أصير أول بشر لا من توله يحضن أفكاره.
2: أصير أول بشر لا من توله يحضن أفكاره.
1: هواك هواك الواقع الأجمل وحلم ما بمنها فوق، وعينك معجزة هالقرن وحسنك صعب تكراره. ويا صوتك لا تقهويته مزاج الدنيا حولي روق، ويا حب لو أعيش 2000 مرة برجع اختاره. تدلل يا سمي الغنج ويا اسمه صفه ومنطوق، يا لبالينك وزينك يا وجه آخر أخباره. شبهت الماء في كوكبنا ولكن لو تناظر فوق، فلالك في الفضاء أشباه إلا أجمل قمارة. فلالك في الفضاء أشباه إلا أجمل قمارة.
0: على الخليجية.
3: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
4: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راكبانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي، وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راكبانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
3: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، ومع أقساط شهرية تبدأ من

0: 966 درهما فقط أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: 707 برعاية جزيرة ياس أبوظبي.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يرد السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهتكم. دائما في هذه الأوقات تكون الكثافة موجودة بالطرق الرئيسية للقادمين من الشارجة إلى دبي عبر شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد. أيضا عندنا شارع المطار في الشارجة يشهد كثافة للمركبات والحركة يعني تخف، خلنا نقول والكثافة تخف عند المنطقة الحرة بمطار الشارجة الدولي. بالنسبة لشارع الإمارات بعض الكثافة المرورية الخفيفة قبل منطقة الخوانيج، من بعد الحركة ترجع إلى طبيعتها. داخل دبي الكثافة بدأت تزيد شوي في الطرقات الحيوية، ولكن الحمد لله رب العالمين ما في أي شيء عرق الحركة السير، مجرد كثافة للمركبات وكثافة بسيطة. بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها الحمد لله رب العالمين أموركم طيبة والحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يرب توصلوا وجهاتكم بالسلامة وهلا هلا بعمالكم.
1: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة. احجزوا الآن عبر yasisland.com.

0: بودكاست استكانة.
1: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
2: حالات كثيرة. من الأسف في السنوات الأخيرة هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلدية. الجلد فعلا المرآة الخارجية لداخل جسم الإنسان. عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية، صدفية بقع حمراء عليه قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل، حبة صفرة صغيرة حوالين العين، على طول أدري إن هذا الشخص عنده ارتفاع في الكوليسترول.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريبا
0: استمتع بالنغم الخليجي على الخليجية
4: 1-0-0-9.
3: من دبي ومن قلب المشهد الإعلامي العربي، الخليجية 1-0-0-9 معكم مباشرة من 15 إلى 17 سبتمبر. بنكون إياكم في قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. بنلتقي مع رواد الإعلام وصناع المحتوى وأبرز الشخصيات المؤثرة، وبننقل أهم الحوارات واللحظات مباشرة من قلب الحدث. تابعونا في تغطية خاصة من قمة الإعلام العربي 2026، الخليجية 1-0-0-9، وياكم في قمة الإعلام العربي.
5: روائع عمان بانتظاركم مع دناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة، عيشوا أجواء الخريف في ظفار، أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.
6: داناتا خيرات أبكى.
7: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز، أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
8: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: يسعد صباحكم وكل أوقاتكم أختي مية، صباح النور والسرور. تحياتي لك عهود يا طويلة العمر. اليوم إجازة لأن شوي كانت تعبانة، نتمنى لها السلامة وإن شاء الله ترجع لنا بالسلامة وتنور. 707 كونوا وياي اليوم، ما بحس عمري بروحي، يعني بدينا 707 والحماس والسوالف، وما شاء الله على عهود سوالفنا شي يعني على الهواء وتحت الهواء. فالحين يا رس روحي عرفتوا، فلا تخلوني روحي الله يخليكم. يعني حين تمنى يعني ساعتين والثلث من مشوارنا بي 707 على هو الخليجية 1009. تحية طيبة وجهة لكم جميعا ويسعد صباحكم. اختي آمنة تقول صباح الخير، بالنسبة لي سؤالي في فقرة
2: يسوى،
1: سألتكم هل يسوى أني أبدل تليفوني سنويا كل ما الشركة تنزل تليفون جديد، إن كان الآيفون. طبعا البارحة كان مؤتمر أبل وأعلنوا عن الآيفونات الجديدة، فهذا كان سؤالي مبني على هذا المؤتمر. تقول أشوف الوقت الأنسب كل 4 سنوات يكون صدق في تغيير. والله اتفق وياك 100%. 4 سنوات أو أخوك عبد الله كان كل سنتين، يعني أول أيام كنت لا متحمس، وكل ما نزلوا آيفون سير عبد الله خذه بدل، أكيد في تحديثات، بس ما في لا تحديثات ولا شيء، يعني أشياء بسيطة جدا عرفتوا. فقمت أسويها كل سنتين، يعني مثلا كان عندي اللي هو 12، عقب صرت 14، عقب 14 صرت 16، من 16 ودعت أبل، قلت لهم مع السلامة سيو الله أعلم من متى، يوم تنزلون شيء يكون يعني شيء عرفتوا. فالحين التليفون القابل للطي اللي نزلوه صراحة حلو، أنا أقولكم التليفون حلو، يعني صبرنا ونلنا خلنا نقول كجمهور وك يعني كونسيومر خلنا نقول أو مستهلك، ولكن الأسعار فضائية. الأسعار يعني شو أقول لكم، دفع أولى السيارة، يعني عندنا خلنا نقول طبعا في 2 تيرابايت، هذه جديدة علي. الآيفون برو يعني يوصل إلى 2 تيرابايت إلى 10,199 درهم. أنا قاعد أخبركم عن الماكس، ما قاعد أقول لكم يبدأ من، أنا بخبركم يصل إلى، عرفتوا؟ يبدأ من، هذه هاي حركات تسويق عرفتوا، على أساس إن نراوكم من السعر قليل. ولكن التو تيرابايت ب10,199، البرو ماكس بيكون أغلب شوي 10,599 درهم، هذا التو تيرابايت. نتكلم عاد الحين عن الآيفون 2 اللي هو القابل للطي، 13,599 درهم للتو تيرابايت. إذا تبى أقل شيء اللي هو 256 جيجا، تدفع 8,499 درهم. أسعار كبيرة، يعني أوكي تلفونات القابلة للطي مو برخيصة عادة، يعني هذا الرينج مالها خلنا نقول عرفتوا، ولكن واصلة إلى 13,500، يعني ما تشوفونه شوي أوفر؟ أي 500 600 درهم، يعني فرقت على درهم، 13,599 درهم على تلفون أبل الجديد القابل للطي، يسوى ولا ما يسوى؟ اختي عبير تقول وايد غالي صراحة، ويعني صراحة ما أبدله لين ما أشوف تليفوني قرب يخرب ويعلق. أتفق وياك صراحة 100%. اختي مي ان شاء الله يا رب اوصل سلامتك لها، يطولي بعمرك. تقول انا كسوله في تغيير التليفونات، بس انا ايفونر بعد اندرويد. حلو، انا كان عندي الاثنين عرفتوا، وبعدين تخلصت من الاندرويد تميت على الايفون، الى يعني وصلت لمرحله ما احس ان في تغيير. والله يعني زعلت، انا كمستهلك زعلت يوم نزلوا ايفون 17، انه سيريسلي إيفنت ومؤتمر طول بعرض ما فيها التغيير اللي يخليني أسير وأبدل تليفوني. ساعات تحولت على سامسونج وصراحة مرتاح وياهم، عندي S25 Ultra مستانس عليه، يعطيني كل اللي أباه وزوده. زي جماعة الخير، دائما أسعى بتواصلكم ويانا على رقم الاسمس 4000، أيضا عبر التطبيق الخليجي عبر الرسائل النصية المجانية، ونحن مستمرين وياكم إن شاء الله تعالى إلى الساعة 10 صباحا. الساعة الجاية بسولف وياكم عن 7 أشياء. شو هذه 7 أشياء؟ ما بخبركم ولا شيء الحيلة، إن شاء الله تعالى مع بداية ساعتنا القادمة ندردش وياكم أكثر وأكثر عن هذا الموضوع اللي مجهزنا لكم.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب ريح المطرب في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر،
4: الحياة بلا مشاعر
3: خجولة. الحب لو ما يغرقك شوق وشجان، وتعن من تلقاء نفسك خيولة، وتأسس تأسيس دولة بعنوان، وتعيش حاكم حب والشوق دولة، تبددت كل المشاعر علشان. لأن الحياة بلا مشاعر خجولة. أنا لو عشت في كل الأزمان، شخصيتي لي والغلا للي هوله، إلهنا يلي تقول الوعد حان، تعال قلي والفلم وش فصوله، مجامل وأهات وجروح وحزان، وأنا مرشحكم لدور البطولة، يمكن أجامل ناس أحيان وأحيان، إلا مصيري ليها قول سجوله، إن قلت واستبداد رديت، والآن تذكروا أحلى فصول الطفولة، عطيتكم منها لآلئ ومرجان، واليوم خلوني بدور الرجولة، ترى الغلا زوده مع الوقت نقصان، إلى من يحبك تغير ميوله، هذا كلام قلوب ينطق به إنسان، ويبين في وجهه قبل ما يقوله، ما هو كلام إنسان ينطق به لسان، إحساسه بمعناه ما هو بحوله، تحسدني أصحابي على جاه سلطان، وتحسدني أعدائي على ما أنوله، والمؤمن الصادق بفطرته برهان، لو ثوبه مرقع وحفية ريوله، حكاية الدنيا يزيدونه إيمان، والفاسق إيمانه يقل حكوله، وأنا قبل يومين قلت الأنا شان، وجه الزمان اللي ذبحني فضوله، قال العقل من قلب يدفعه وجدان، يكره مظاهر الحياة العجولة، ما كل شي يدك تطوله يا حمدان، إحساسك يوافق بأنك تطوله، وأنا بشر لي قلب وإحساس وعيان، وعندي على التمييز قدرها مهولة، إنسان يملكني مع الوقت شيئان، ربي ودين مخلده في رسوله، لذلك الإنسان يا ناس لو كان بلا جراءة رأي تثقل حموله، من ينتظر فرصة من فلان وفلان، تلقى مقام المجد صعب وصوله، تلقى مقام المجد صعب وصوله.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
5: واحد صفر صفر تسعة، أجمل المنوعات الغنائية.
6: يا راحة النفس وأمراضي، ويا عنسي اللي أتبعها با.
0: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1-0.

0: تطرق دياي كوري مقلي، جود سول يجلب لك نكهات جريئة من البركاني الحار إلى الحلو الحار وكي باربيكيو، نكهة لكل رغبة. جود سول متوفر في كبرى منافذ البيع ومنصات التوصيل.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: روائع عمان بانتظاركم مع داناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة، عيشوا أجواء الخريف في ظفار، أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.
3: داناتا خيرات أبكى.
1: جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI، الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
4: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة، بما في ذلك عالم فيراري وعالم وارنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com.

0: صوت بلا صورة.
1: تحمل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية أهمية خاصة في مسار العلاقات بين البلدين، وتعكس حرصا مشتركا على تعزيز الشراكة الإماراتية الألمانية وتوسيع مجالاتها
2: من الخليج إلى أوروبا. ترسم دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها الدولي بسياسة خارجية تقوم على التوازن وتعدد الشراكات وتحويل العلاقات إلى فرص.
3: تطورت الشراكة الإماراتية الألمانية في مجال الطاقة منذ عام 2017 من الحوار وتبادل الخبرات إلى شراكة استراتيجية تشمل أمن الطاقة والطاقة النظيفة والاستثمار والتكنولوجيا والابتكار.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة يبدأ زيارة دولة في ألمانيا لبحث تعزيز التعاون المشترك. الإمارات وألمانيا شراكة تختبر في أوقات الأزمة. قرار دولي يطوي صفحة البرنامج النووي السوري.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفار الزخر. وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أمس إلى العاصمة الألمانية برلين في زيارة دولة إلى ألمانيا، يجري خلالها مباحثات مع كبار المسؤولين الألمان حول سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتكتسب الزيارة أهمية خاصة في ضوء العلاقات الاستراتيجية المتنوعة بين الإمارات وألمانيا وما تشهده من تعاون واسع في مجالات الاقتصاد، الطاقة، الاستثمار والعمل المناخي، إلى جانب التنسيق السياسي بشأن الملفات الإقليمية والدولية. وتأتي الزيارة في إطار الحرص المشترك على دفع العلاقات الإماراتية الألمانية إلى آفاق أوسع، بما يعكس ما يجمع البلدين من شراكة استراتيجية ومصالح متبادلة. في أوقات الأزمات لا تقاس العلاقات بين الدول بما يوقع من اتفاقيات فحسب، بل بما يتجسد على الأرض من مواقف وثقة وتنسيق. ومن هذا المنطلق تبرز الشراكة بين الإمارات وألمانيا نموذجاً لعلاقة راسخة أثبتت حضورها في ظرف إقليمي حساس، من التواصل السياسي رفيع المستوى إلى التعاون العملي في حماية الناس وتسهيل مغادرتهم عند الحاجة. المزيد في هذا التقرير للزميل سعد عبد الله.
2: ثمة شراكات تقرأ في نصوص الاتفاقيات وأخرى تثبت صلابتها حين تشتد الأزمات، وتنتمي العلاقة الإماراتية الألمانية إلى هذا النوع من الشراكات، فهي لا تستند إلى المصالح الاقتصادية والتجارية وحدها، بل تقوم أيضا على ثقة سياسية وتنسيق عملي وحضور واضح في اللحظات الصعبة. ففي عام 2026 ومع الهجمات الإيرانية على دول الخليج، بادرت ألمانيا إلى التواصل مع دولة الإمارات على أعلى المستويات، من الرئيس الألماني والمستشار وصولا إلى وزير الخارجية، في رسالة سياسية واضحة مفادها أن الشراكة تبقى حاضرة وقت الاختبار. وقد انعكس هذا الحضور في خطوات ملموسة، من زيارة وزير الخارجية الألماني إلى أبوظبي في 11 من مارس عام 2026، إلى لقاءات عقدت في برلين ونيقوسيا، فضلا عن الدعم في المحافل الدولية. ثم جاء البعد الإنساني ليمنح هذه العلاقة معناها الأعمق، حين برزت دولة الإمارات شريكا موثوقا في تأمين مغادرة أكثر من 30,000 سائح ألماني. وهنا لا تبقى الشراكة مجرد عنوان دبلوماسي، بل تتحول إلى علاقة متينة تثبت قيمتها عندما تحتاج الدول إلى الثقة ويحتاج الناس إلى الأمان.
4: استعرض مركز دبي التجاري العالمي عن آفاق فعاليات الأعمال للفترة المتبقية من عام 2026 والتي تتضمن استضافة أكثر من 100 معرض ومؤتمر وفعالية من فعاليات الأعمال في الموقعين التابعين له بالتزامن مع مواصلة التقدم في أعمال المرحلة الثانية من المخطط الرئيسي لتوسعة مركز دبي للمعارض. حول ذلك تحدث لمركز الأخبار عامر الفارسي نائب الرئيس لإدارة التطوير العقاري في مركز دبي التجاري العالمي.
5: بدأنا بالفعل المرحلة الثانية من مشروع توسعة مركز دبي للمعارض، ومن أهم عناصرها مبنى الكونكورس الجديد والمستهدف إنجازه في الربع الثالث من عام 2027، وبنهاية المرحلة الثانية بتكون السعة الاستيعابية للمعارض ما يقارب 160 ألف متر مربع. الأثر الاقتصادي لأي معرض لا يتوقف عند أبواب مركز المعارض. كل فعالية كبرى تجذب إلى دبي شركات ومستثمرين وعارضين وزوار من مختلف أنحاء العالم، وهذا النشاط ينعكس على قطاع الطيران والفنادق والمطاعم والنقل والخدمات اللوجستية والتجزئة والعقار. وهناك جانب آخر مهم هو أن المعارض نفسها تصنع التجارة، لذلك لا ننظر إلى مركز دبي للمعارض كمجرد بنية تحتية للفعاليات، بل كمنصة اقتصادية لها أثر مضاعف على قطاعات عديدة. معرض الصحة العالمي وحده أعلن عن أعمال بقيمة 3.2 مليار دولار أمريكي خلال نسخة 2026، وهذا يعكس رؤية دبي ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الاستثمار في بنية تحتية استراتيجية تخلق الفرص وتدعم النمو الاقتصادي وتضمن أن تبقى دبي دائما جاهزة للمستقبل.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أقر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة ويضم 35 دولة قراراً يطوي صفحة الأنشطة النووية السرية في سوريا خلال فترة حكم عائلة الأسد، مشيراً إلى أن السلطات الجديدة أسهمت في حل جميع المسائل المعلقة. بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني مع وزير الخارجية والتعاون الدولي المصري بدر عبد العاطي مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة. وذكرت وكالة أنباء البحرين أن الوزيرين بحثا خلال اتصال هاتفي الجهود الدبلوماسية المبذولة لخفض التصعيد والتوتر بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة. إلى هنا مستمعينا الكرام، أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة والتي قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: ثمان هي الساعة في استديوهات دانة الأثير، وصباح الخير.
7: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
8: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
9: أنا أجيد ترتيب الحروف الفصيحة
8: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
10: أنا دربي على العليا صنعته ومن راد العلا يصنع دروبه.
8: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
11: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
8: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
12: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
8: مراحل عشناها مع جمهور فزاع بقصائد تملأ الأسماع وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
13: أدريكم أنكم تبون أزيد وأنتم تستاهلون كثير.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وهذه جولة على عواصمنا الخليجية لمعرفة درجات الحرارة، ونبتديها من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة فيهم 39 31، المنامة 38 33، الدوحة 46 32، الكويت 39 31، مسقط 35 31، وأخيرا الرياض 44 31.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: يسعد صباحكم وكل أوقاتكم، ولا زلنا مستمرين وياكم على هو الخليجية 1009. المسجات لا زالت توصلني بخصوص أبا انتقل لموضوع ثاني، ولكن مشاركاتكم إلى الآن توصلني على رقم الاسمس 4000 وأيضا عبر تطبيق الخليجية. اختيموزة صباحك خير، بخصوص موضوع الآيفون وهل نبدله سنويا، تقول الصراحة إذا بهدي الغالين ما أفكر وايد بالسعر، لكن إذا باخذ لنفسي أشوف الأولويات من أول وجديد. وبشكل عام أنا مو من النوع اللي يحب يغير الفون كل سنة، حس عباله للستاب وتنزيل التطبيقات ونقل الملفات المهمة، خصوصا موضوع الإيميلات. فإذا فوني الحالي ما فيه أي شيء أفضل أني أتم عليه، بس طبعا هذا كل ما يمنع إذا بيني هدية. صح، ما بقول لا. تحياتي لك اختي موزة. الحين عاد فترة اللي هو كل واحد عيد ميلادي ترى بيكون الشهر هالشهر او الشهر الجاي، اللي بيقول والله تليفوني قام يهنق ومشاكل وما اعرف الحرارة قامت ترتفع. الحين كل الامور بتطلع فترة التهادي. الحين الهدايا رايحة رادة، ونحن نفتح الستوريات ونشوف العالم التي تستقبل الايفونات خلال هذه الفترة. عليكم بالعافية إن شاء الله لكل من سيشتري الهاتف، ولمن سيهدي الهاتف، ولمن سيستقبل الهدية أكيد الآيفون الجديد. تحية طيبة وجه لكم جميعا. خلونا الحين ننتقل لمسابقتنا المميزة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، وأكيد هذا الأسبوع عندنا لكم جائزة مميزة جدا من إيزل. وطبعا طلبنا منكم خلال هذا الأسبوع كل مرة تخبرونا عن امرأة إماراتية في محيطكم العائلي العملي، في يعني المهم انه مرأة إماراتية تعرفونها face to face عندكم في الدوام، صديقتك او خلنا نقول فرد من افراد الأسرة، تبون تهدونها هدية حلوة. الهدية وايد حلوة، باكج مميز جدا مقدم لكم من إيزل. أكيد هذا الباكج المميز بيكون من نصيب أحد منكم إن شاء الله تعالى باكر بإذن الرحمن يوم الجمعة، بنسحب على اسم الفائز. كل يوم يكون عندنا متأهل يتأهل ويانا لسحب غدا إن شاء الله تعالى يوم الجمعة. خلوني أخبركم عن إيزل، إنه مو بمجرد منتجات بل أكثر من ذلك، بحيث أنه يقدمون أيضا تجربة سبا كاملة مستوحاة من طقوس الجمال والعناية المغربية. تمتد تجربة إيزل من طقوس العناية في المنزل إلى علاجات السبا الاحترافية للبشرة والشعر والجسم. الحمام المغربي جزء أكيد أساسي من تجربة سبا إيزل، وأيضا في علاجات البشرة والشعر والجسم والمساج. إذن هذه التجربة لا تفوتونها، ننتظر مشاركاتكم على رقم الاسمس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية. طبعا الجائزة هي عبارة عن خلنا نقول يعني مستلزمات للعناية بالبشرة وللتفتيح بالشاي الأخضر، وأيضا تفتيح ولنقاء البشرة بالنيلة الزرقاء. فهذه يعني باكج مميز جدا لكل امرأة حابة أنها يعني خلنا نقول تهتم ببشرتها، وأكيد هذه فرصة للمشاركة. أرجع وأسألكم سؤال، لمنو حابين أنكم تهدون هذه الهدية؟ انتظر مشاركاتكم. رقم الاسمس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجي عبر الرسائل النصية المجانية. انتظر مشاركاتكم مع أسماءكم رجاء، وحظ موفق للجميع. بعد شوي بخبركم عن 7 أشياء نحن نشوف أعمارنا زينين نسويها بشكل حلو ومرتب، لكن ساعات يجينا تعليقات إنه لا الشيء هذا مو بوايد ضابط وياك. شو أعطوني شيء، خبروني شو من أشياء أنت تحس عمرك مبدع فيها لكن ساعات تجيك تعليقات إنه لا هذا الشيء أنت مو مبدع فيه أو يبالك تضبطه. انتظر مشاركاتكم، وبعد شوي 7 to 1 بخبركم بهذه 7 نقاط. آسف من عبد المجيد عبد الله وألبومه الجديد، نسمعها على الخليجية 1009. انجوي وصباح الخير.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: كلما عرضت لي بحل الكلام، شف نظراتك بنظراتي تذوب، تلتقي النظرات من قبل السلام، ونظرتك تسبق علامك القلوب. انت لي دخلتني بحر الغرام، بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام، وقلبي اللي راح بيدينك لعوب. شفت سهم الموت من تحت اللثام، فاتنات الرمش والطرف الجذوب، وعذابي منك يا سيد الأرام، يا عذاب الروح يا الغر اللعوب. وجبين مثل براق الغمام، أو قما شمس تحيه للغروب. إن سألت الحال في الحال العدام، وانت تدري الحب سلال القلوب، وانت تدري الحب سلال القلوب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: احجزوا إجازتكم واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة. احجزوا الحين عبر yasisland.com.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: روائع عمان بانتظاركم مع داناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة

0: عيشوا أجواء الخريف في ظفار أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.
1: داناتا خيرات أبكى.
2: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انت وزملائكم بجوائزنا. العودة الى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، جود سول فودز، اقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بان.
3: من دبي ومن قلب المشهد الاعلامي العربي، الخليجية 1009 معكم مباشرة من 15 الى 17 سبتمبر. بنكون اياكم في قمة الاعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمية. بنلتقي مع رواد الإعلام وصناع المحتوى وأبرز الشخصيات المؤثرة، وبننقل أهم الحوارات واللحظات مباشرة من قلب الحدث. تابعونا في تغطية خاصة من قمة الإعلام العربي 2026، الخليجية 1009، وياكم في قمة الإعلام العربي.
4: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية، مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يرد بالسلام لكم جميعا وين ما كانت وجهتكم. دائما في هذه الأوقات تكون الكثافة موجودة بالطرق الرئيسية للقادمين من الشارجة إلى دبي عبر شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد. أيضا عندنا شارع المطار في الشارجة يشهد كثافة للمركبات والحركة يعني تخف، خلنا نقول والكثافة تخف عند المنطقة الحرة بمطار الشارجة الدولي. بالنسبة لشارع الإمارات بعض الكثافة المرورية الخفيفة قبل منطقة الخوانيج من بعد الحركة ترجع إلى طبيعتها. داخل دبي الكثافة بدأت تزيد شوي في الطرقات الحيوية، ولكن الحمد لله رب العالمين ما في أي شيء يعرقل حركة السير، مجرد كثافة للمركبات وكثافة بسيطة. بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها الحمد لله رب العالمين أموركم طيبة والحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يربط صور وجهاتكم بالسلامة وهلا هلا بعماركم.
3: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
2: صباح الخير لأخوي عبد الله الزرعوني، يسعد صباحك وكل أوقاتك ولكل من يتواصل ويانا على رقم الاسمس 4000 أيضا عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية. خلونا نسمع هذه المحطة الغنائية من راشد الماجد يا قلب ونرجع نتابع وياكم 707 ويا صباح الخير.

0: في ناس تعيش على السفر وغيرهم على الكوفي والسوالف،
1: وناس تعيش للرياضة،
2: وهناك اللي شغفهم يبدأ من فكرة صغيرة وتكبر.
3: بس تدرون
4: مهما اختلفت اهتماماتنا في شيء واحد يجمعنا، ان كل واحد فينا عنده شيء يحب يسمعنا اكثر.
1: ترند،
0: قصص، ناس ملهمة،
1: تجارب
0: وضحك مثلا، وكل شيء يهمكم ويشبه يومكم، هذا مكانكم. لايف هاب مع اليازي عبيد من الاثنين لين الجمعة، من ثنتين لين خمس العصر، على الخليجية 1009. الخليجية دانة الأثير 1009.
5: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
6: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. إذا كنت طالبا احصل على بطاقة نول آيسك للطلبة وتمتع بخصم بقيمة 50% على تعرفة النقل العام في كل من المترو والترام والحافلات في أنحاء المدينة، بالإضافة إلى خصومات دولية تصل إلى 70% على مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
7: جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI، الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
0: 707 برعاية جزيرة ياس أبوظبي.

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
1: ياس عد صباحكم وكل أوقاتكم، لازلنا مستمرين وياكم بـ 707. البارحة كان عندنا أول زيارة لأكيد المدرسة الأولى، خلنا نقول ضمن حملة العودة إلى المدرسة، وعندنا زيارات كثيرة. طبعا البارحة استأنسنا وايد ويا الطلاب، لعبنا ألعاب أول مرة نلعبها وما شاء الله عليهم، يعني شو ذكاء وشطارة وفرحة وضحك وسوالف، أوقات رائع جدا أكيد قضيناها في مدرستنا الأولى. وإن شاء الله تعالى خلال الأيام القادمة بيكون عندنا زيارات أخرى، فإذا حابين أن مدرسة عيالكم تكون ضمن جدولنا، هذه فرصتكم أكيد للمشاركة ويانا من خلال زيارة موقعنا الإلكتروني 1009.ae. سجلوا بيانات المدرسة وبيكون عندهم فرصة أن نزورهم ونجلب لهم العديد من الجوائز الرائعة. شرات 3 أجهزة لوحية لكل مدرسة مقدمة من سكيبلي من راك بانك والخليجية 1009، بالإضافة لسماعات وهدايا وايدة. أيضا بيكون عندنا سكوترات، حقائب مدرسية، معدات السلامة من هيئة الطرق والمواصلات. العودة إلى المدرسة مع الخليجية 1009 برعاية هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، جي جي سبنز، جود سول فود، انستا شوب، سكيتشرز و سكيبلي من راك بانك. خلوني أخبركم عن دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة متكاملة تتمتع بموقع استراتيجي بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي، وتركز على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر فرص استثمارية متنوعة وخدمات متطورة في مكان واحد. تحتضن دبي الجنوب شركات رائدة في قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتدعم نمو أعمالها من خلال الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة والاستثمار الذكي، وتوفر للشركات بيئة مثالية تتميز بكفاءة العمليات وسهولة الوصول إلى الأسواق العالمية، إلى جانب خدمات وحلول متطورة. فخلونا نختار الموقع المثالي لأعمالنا دبي الجنوب، ونقدر نستفيد من مزايا المنطقة الحرة اللي تتيح لنا ملكية بنسبة 100%، إلى جانب حلول مكتبية مرنة وفرص تأجير متنوعة. انزين يا جماعة الخير، قلت لكم مع بداية ساعتنا ان 7 to 1 سبع اشياء نحن نسويها ونحس ان نحن فنانين فيها، ولكن ساعات هنا فيدباك ان لا، لو تسويها بطريقة ثانية او لا تسويها بالمرة او عدل عليها او ضيف عليها. هذه السبع اشياء انا ابا أعطيكم 6 أشياء، والشيء الأول أباكم أنتوا تصوتون وتطرشولي شو هو. نبتديها بالمركز السابع، معاناة عهود وياي. الغناء، يعني كلنا نحب نغني، عرفتوا؟ يعني وانت في الموتر وانت في مكان شي روحه، كمثلا أنا هني في الاستوديو أحب أطلع طاقاتي الصوتية، عرفتوا؟ فيقولكم إنه من الأشياء اللي الواحد يسويها ولا ويحس إنه مبدع فيها، ولكن يعني لا، إنه يبالي الشغل في الموضوع. ثاني شيء اللي هو الطبخ، في ناس تشوف عمارها الشيف، يعني إن أنا أطبخ طبخ فنان، أكلي ما شيء بعده، ولكن في ناس سبحان الله تقول لا، مثلا ملح ناقص أو ملح زايد أو البهارات أو كذا، عرفتوا؟ فيكون يعني مبدع فيه وشاطر فيه 100%. الخامسا التصوير، شيء عالم تشوف إن تصويرها توب، عرفتوا؟ يعني حتى لو حد يبغى يتصور، عطني تلفونك انا بصورك، عرفتوا؟ ولكن بالمقابل اللي يتصور يشوف ان الصور ما تسوى، يعني يبالها تعديل، يبالها يعني انجل صح او زاويه صح، عرفتوا؟ فموضوع التصوير بعد موضوع وايد يعني يستوي مع الاشخاص. عندنا رابعا يوم تعطي دايركشن، شيء عالم تعطيك يعني احسن عن جوجل مابس، عرفتوا؟ تدليك صح، شيء عالم لا تضيع، يعني تسمع منه الدايركشنز تقول له عيد عيد عيد، بعدين تقول انا بكتب اللوكيشن على جوجل وخلاص، ثانك يو، لا تعب عمرك. فهذا اللي خلنا نقول النقطه الرابعه. ثالثا اختيار الهدايا، فعلا موضوع اختيار الهدايا، في ناس عندهم يعني بالفطره عندهم ذوق حلو، يعني اختياراتهم دائما تكون حلوه، ولكن شيء عالم حليلهم يعني نص نص، مرات تضبط مرات ما تضبط، وشيء ناس انه تحس انه انا فنان باختيارات الهدايا، ولكن دائما يجي فيدباك انه يفضل لو كنت خذيت الشيء الفلاني، لا والله لو مثلا فلان يحب كذا لو كان جبت له اياه كان بيكون احلى. فهذه بالنسبه للنقطه الثالثه. النقطه الثانيه هذه نقطه مهمه جدا، الا وهي السواقه. يعني عادة الواحد يشوف عمره أنه ما حد غيره، عرفتوا؟ يعني أنا شو يعني شو مخر. القيادة عندي نمبر ون، ولكن يوم حد يركب معاي لا لا عبد الله لا تسرع، عبد الله أنت وايد بطيء، عبد الله يعني التزم انتبه. فهذا أيضا خلنا نقول النقطة الثانية بهذه الأشياء اللي الواحد يحس عمره مبدع فيها ولكن هو ليس بمبدع 100%. شو تعطون المركز الأول؟ أنا عطيتكم 6 أشياء، أترية رقم 1. شو هو الشيء اللي أنت تحس عمرك مبدع فيه لكن ساعات يجيك فيدباك عليها أنه يبالها تعديل؟ انتظر مشاركاتكم على رقم الـ SMS 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية، عبر الرسائل النصية المجانية.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر
1: وحب الفزعة وقلبي فزوع،
2: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
1: لأن الحياة بلا مشاعر،
2: الحياة بلا مشاعر
1: خجولة.
3: إلى الرحمن شكري وامتناني، وتوحيده بقلبي وبلساني، جعلني واحد من خيرة أمه وعلى سنة نبي الله هداني، وخلاني ولد شيخنا زمانه، يسولف عن مكارمها الزماني، فرق مجده عن الأمجاد وانا بمجده اصل سهيله اليماني، يعلمني الرماية كل يوم، ولما اشتدت ايامي كفاني، ولا مني رميت ارمي بعزمه، وهو درعي على من هو رماني.
0: أشعار فزاع على الخليجية. الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
3: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة، بما في ذلك عالم فيراري وعالم وارنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
4: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطاير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.

0: صوت بلا صورة.
1: يا سليل العز لي وادي رمز سامي بين لا هلة، حي رمز الفخر لسيادي حاكم نعزه.
2: بقولكم عن هالبنت الشاعر اللي عدت هالقصيدة الجميلة، يدها علمني شؤون البر، ونحن اليوم نعلمها حفيدة. الهدف أن تكون موسم هذه الحكومة أفضل موسم، وانتوا حققتوا، ولكن هدفنا بعيد. نطالبكم أن تكونوا أخير حكومة دولة الإمارات في العالم. انتوا لا مش موظفين، انتوا قيادات اللي نعتمد عليكم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
3: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أقر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة ويضم 35 دولة قرارا يطوي صفحة الأنشطة النووية السرية في سوريا خلال فترة حكم عائلة الأسد، مشيرا إلى أن السلطات الجديدة أسهمت في حل جميع المسائل المعلقة. شهدت مناطق عدة جنوبي لبنان تصعيدا إسرائيليا شمل غارات جوية وقصفا مدفعيا وتفجيرا من دون ورود معلومات فورية عن خسائر بشرية. لقي 5 أشخاص على الأقل حتفهم، وما زال 87 آخرون في عداد المفقودين بعدما اندلع حريق في عبارة بالقرب من منطقة سياحية في مقاطعة بلوان الفلبينية بحسب خفر السواحل الفلبيني. أشاد الزعيم كيم جونغ أون بالقوات المنتشرة في الخارج في خطاب ألقاه لمناسبة ذكرى تأسيس كوريا الشمالية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكورية المركزية اليوم، في إشارة واضحة إلى دعم بيونغ يانغ موسكو في حربها ضد أوكرانيا. أعلن مرصد كوبرنيكوس للمناخ التابع للاتحاد الأوروبي أن أغسطس 2026 كان الشهر الأكثر حراً على الإطلاق على مستوى العالم، وأن فصل الصيف في أوروبا الغربية كان الأكثر دفئاً منذ بدء تسجيل البيانات. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: 9 الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
3: أنا أجيب ترتيب الحروف الفصيحة
2: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
4: أنا دربي على العليا صنعته، ومراد العلا يصنع دروبه.
2: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
5: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
2: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
6: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
2: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
7: أدريكم أنكم تبون أزيد، وأنتم تستاهلون كثير.
8: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
9: يا صباح الورد اللي كل مستمعينا واللي يسمعونا واللي توه يسمعنا، وياك أخوك عبد الله المهيري. هذا برنامج 707، وهاي ساعتنا الثالثة والأخيرة من مشوارنا لليوم. جمعة الخير، اليوم 10 سبتمبر، ونحن نقرب لأهم حدث للإعلام. نحن نتكلم عن قمة الإعلام العربي اللي بتكون عندنا هني في دبي إن شاء الله تعالى من تاريخ 15 إلى 17 سبتمبر. أكيد دبي تستضيف قمة الإعلام العربي لهذا العام في مركز دبي التجاري العالمي. وطبعا سؤالنا يقول، إذا الإعلام والسوشيال ميديا والبودكاست أو صناعة المحتوى جزء من عالمكم، نباكم تكونون متواجدين ويانا بهذا التاريخ. حطوه في الكالندر عندكم، من 15 إلى 17 سبتمبر. وهالسنة القمة بتكون مختلفة، لأن لأول مرة بيكون هنالك أكثر من 7 منتديات إعلامية متخصصة تجتمع تحت مظلة واحدة، وتجمع أهم الأسماء ورواد المشهد الإعلامي وصناع المحتوى. خلونا نسجل حضورنا الحين عبر زيارة الموقع الإلكتروني dpc.org.ae، ولا نفوت الفرصة. مستمرين وياكم على هو الخليجية 1009. بعد ما بنسمع من ماجد المهندس هذه المحطة الغنائية، إن شاء الله تعالى خبركم نو المتأهل أو المتأهلة ويانا لمسابقة يوم المرأة الإماراتية، والجائزة القيمة جدا والمقدمة لكم من إزال، باكج مميز جدا لنقاء وإشراقة البشرة من الشاي الأخضر وأيضا النيلة الزرقاء، لأكيد نعومة وبرايتنس خلنا نقول لل البشرة. فسؤالنا كان يقول، من هي المرأة التي، يعني من محيطكم حابين أنكم تهدونها هذه الهدية؟ هذه آخر فرصة للمشاركة. انتظر مشاركاتكم على رقم الاسمس 4000 أو عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية، وبعد شوي بنسحب على اسم المتأهل.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وهذه جولة على عواصمنا الخليجية لمعرفة درجات الحرارة، ونبتديها من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة فيهم 39 31، المنامة 38 33، الدوحة 46 32، الكويت 39 31، مسقط 35 31، وأخيرا الرياض 44 31.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: أسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم، كل الشكر لمشاركاتكم على رقم الاسمس 4000، وأيضا عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية. طبعا طلبت منكم تخبرونا عن المرأة الإماراتية في حياتكم ومحيطكم اللي حابين أنكم تهدونها هدية، باكج مميز جدا مقدم لكم من إزال. تحية طيبة وجهها لكل من شاركنا، وأكيد هذه نظرة سريعة لمشاركاتكم. يعطيكم الصحة والعافية. أختي منى الحارثي صباحك خير، تقول بهديها لأختي أم إبراهيم، عمرها ما قصرت ويانا ويا غيرنا، وهي البار بأمي وأبوي الله يرحمه، وحاب تقول لها أنها تحبها ويد الله يخليكن البعض والله يحفظها ويطول بعمرها أختي أم إبراهيم. صفية تقول أختي وتوأمتي، أوه الله يحفظكن البعض يا ربي. أخوي محمد النعيمي يقول بهديها للوالدة الله يحفظها يا رب. أخوي هزاع يقول المرأة هي أمي وزوجتي. أختي ميثة الشامسي يا صباح الخير تقول لو فزت بهدي الهدية لصديقتي في الدوام شيمة، وبمناسبة 13 سنة من الصداقة الجميلة واللي صارت بعدها زوجة أخوي واختي. حلو حلو هذا الشعور، أنه يعني من مجرد صداقة إلى يعني علاقة قرابة. يعطيك صحة والعافية، تحياتي لك أختي ميثة وأكيد لشيمة. انزين أخوي سالم يا مرحبا لينا تحياتي لك، لأن الاسم متسجل عندي سالم بس كاتب اسمها لينا، تقول تهدي نفسها تستاهل. تستاهلين طبعا. أختي إيمان أيضا تقول أنا إماراتية واستاهل، كافو عليكن. أخوي عمر يقول أمي الغالية. صافي تقول أختي الغالية، يعني كلكم متفقين يعني يا الأخت يا الأم. وأكيد بعض المشاركات اللي تكون خلنا نقول يعني مختلفة إن كان من الصديقات أو الزميلات. أختي حنان صباح الخير، وأخوي خالد يا صباح الخير يقول أهديها لأمي فهي تستحق كل شيء مني الله يحفظها يا رب. يلا خلنا نشوف الحين الكمبيوتر منو بيختار يتأهل ويانا لسحب باكر. ترى الجائزة باكر بنسحب عليها، منو بيفوز ويانا بجائزة إزال القيمة والجراند برايز. يلا يا كمبيوتر اختار لنا حد ونقول بالبركة مقدما مؤقتا، يعني ندخلنا سحب باكر. ميثا خلفان الشامسية، ميثا يا ميثا تأهلتي وياي لسحب باكر إن شاء الله تعالى. تابعينا باكر وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يمكن تكونين أنت الفائزة وتفوزين ويانا بهذه الجائزة القيمة والمقدمة من إزل. للتذكير الجائزة طبعا هي باكج يعني عناية للبشرة، اللي هي الريفايننج والبرايتنينج من اللي هو الجرين تي، وأيضا النيلة الزرقاء، أيضا البرايتنينج وسموثينج. فالباكج كله على بعضه حلو، منتجات وايدة بتكون في هذا الباكج المميز المقدم لكم من إزل. باكر بيكون ويانا آخر سؤال، آخر متأهل وبنسحب على اسم الفائز. يعني باكر عندنا احتفالية خلنا نقول، أكيد في مسابقة يوم المرأة الإماراتية. خلونا نسمع هاي المحطة الغنائية من عبد المجيد عبد الله من البوم الجديد، أغنية الأمان. نسمعهم نرجع نتابع وياكم.

0: خلك على الشباك وتأمليني, وانا على الشباك واتأملك زين. في كل سكة حزن بتحصليني ابيع مشروب الامل للمساكين, واحصلك بين الخرافة وبيني, والمح طيوفك عطر وسط البساتين. خلك على الشباك عينك بعيني, الله مروع همسة العين للعين. اذكر باني قلت لا تعشقيني, وقلتي بكيفي اصلا احنا مجانين, الحب ما يكفي عمر صدقيني, الي متى نبقى مع بعضنا سنين, وبعد السنين اصيح وينك وويني, وابكي فراقك شعر يائس وتبكين. خلك من الشباك, لا تنطريني, ما يعشق الشباك غير الحزينين.
1: أشعار,
2: على الخليجية.
3: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بنك, وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009 .ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.
4: روائع عمان بانتظاركم مع دناتها للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة. عيشوا أجواء الخريف في ظفار أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.
5: داناتا, خيرات أبكى.
6: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة, بما في ذلك عالم فيراري وعالم وورنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
7: النداء الأخير, أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%, بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة, احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يرد بالسلام لكم جميعا وين ما كانت وجهتكم. دائما في هذه الأوقات تكون الكثافة موجودة بالطرق الرئيسية للقادمين من الشارجة إلى دبي عبر شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد. أيضا عندنا شارع المطار في الشارجة يشهد كثافة للمركبات والحركة يعني تخف، خلنا نقول والكثافة تخف عند المنطقة الحرة بمطار الشارجة الدولي. بالنسبة لشارع الإمارات بعض الكثافة المرورية الخفيفة قبل منطقة الخوانيج، من بعد الحركة ترجع إلى طبيعتها. داخل دبي الكثافة بدأت تزيد شوي في الطرقات الحيوية، ولكن الحمد لله رب العالمين ما في أي شيء يعرقل حركة السير، مجرد كثافة للمركبات وكثافة بسيطة. بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها الحمد لله رب العالمين أموركم طيبة والحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يرب تصروا وجهاتكم بالسلامة وهلا هلا بعماركم.
3: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة. احجزوا الآن عبر yasisland.com.

0: بودكاست استكانة.
1: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
2: حالات كثيرة. من الأسف في السنوات الأخيرة هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلدية. الجلد فعلا المرآة الخارجية لداخل جسم الإنسان. عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية، صدفية بقع حمراء عليه قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل. حبة صفرة صغيرة حوالين العين على طول أدري إن هذا الشخص عنده ارتفاع في الكوليسترول.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريبا
0: خلكم مستانسين ويانا على 1009 الخليجية.
4: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
5: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة المطار ذات التركيز الاستراتيجي على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، توفر لعملائها فرصا استثمارية متنوعة وخدمات متميزة في موقع واحد. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 south
0: 707 برعاية جزيرة

من أحلام سمعنا هذا المدلي على هو الخليجية 1009 وبهذه اللحظات أكون وصلت وياكم لنهاية مشوارنا اليوم من 707 على هو الخليجية 1009. قبل أختم مشواري وياكم طبعا البارحة كان عندنا أيضا يعني تخيلوا الدنيا كلها تنتظر تليفون اللي هو أو بشكل عام مؤتمر أبل. أيضا نينتندو كان عندهم حلقة خاصة من نينتندو دايركت وأعلنوا عن الكثير حرفيا الكثير من الإعلانات عن الألعاب القادمة. سريعا خليني أستعرض وياكم بعض الأسامي المهمة. طبعا عندنا ثلاثية ريزيدنت إيفل بتكون قادمة إلى سويتش 2 في أكتوبر القادم. عندنا ريزيدنت إيفل 2, ريزيدنت إيفل 3 وريزيدنت إيفل 4. هذه الثلاث ألعاب. طبعا Resident Evil 2 بيكون الـ Deluxe Edition, عندنا Resident Evil 3 العادي تمام, و Resident Evil 4 Golden Edition. تاريخ 16 أكتوبر اللعبة بتكون متوفرة وبتكون بالنسخ الشو الرقمية, ما بتكون نسخ اللي هي شو الفيزيائية أو الكرت نفسه الملموس. خلنا نقول شو عندنا بعد من إعلانات. أعلنوا عن اللي هو كيربي and the World Beyond بيكون إطلاقها في ربيع 2027. عندنا ماريو كارت وورلد بيشهد تحديث بيضيف مضامير كلاسيكية مجانا خلال طبعا البارحة يعني أطلقوا هذا التحديث. عندنا مونستر هانتر وايلدز توصل لسويتش 2 ديسمبر من هذا العام. عندنا أكيد إترنال أنيما طبعا كان في عرض الإعلان عن هذه اللعبة. وأيضا عندنا اللي هو تأكيد من نينتندو أن نسخة بيكمن 4 الخاصة بسويتش 2 أكيد أكدوا عن هذه النسخة. فهذه كانت خلنا نقول أهم الأخبار اللي طبعا كانت في حلقة نينتندو دايركت, غير الحلقة اللي قبلها اللي يوم أعلنوا بمناسبة خلنا نقول الذكرى 40 لزلدة. متخيلين أنه زلدة كمل 40 سنة؟ والله العظيم أنه العمر يركض, العمر يركض يا جماعة الخير. طبعا بيكون في ريميك للعبة من ألعاب زلدة, لا يحضرني الاسم حاليا أعتذر شديد الاعتذار, لكن كخبر أنه بيكون في ريميك للعبة زلدة طبعا بتكون قادمة لي أكيد خلال هذا العام إن شاء الله تعالى. أتوقع بيكون في نوفمبر, نعم بي نوفمبر, حتى المجتمع اللاعبين قالوا كيف اللعبة بتنزل في نوفمبر وأوردي جي تي اي نازلة بنفس الشهر, فهذا اندل على شيء يدل انه ولا فارق وياهم, بننزل اللعبة يعني بننزلها, وكل لعبة لها جمهورها. يعني أظني جمهور جي تي اي بيكون مختلف تماما عن جمهور زلدة. طبعا بيكون هنالك إصدار خاص أيضا من سويتش 2 لزلدة, ومناسبة اللي هو 40 سنة ومرور 40 سنة على زلدة بيكون هنالك إصدار خاص من سويتش 2. هذه كانت أخبارنا سريعا عن أكيد الفيديو جيمز, وأتمنى لكم بقية يوم رائع إن شاء الله تعالى. موعدنا جدد وياكم باكر بإذن الرحمن بنفس التوقيت من الساعة 7 صباحا 7:07, نعم بس عشان نكون دقيق وياكم, إلى 10 صباحا. ربي يحفظكم جميعا, مع السلامة.

0: على الخليجية
1: وتغير طباعك علي سيدة الغي
2: تبهر سفينة دولة الفخر بالسلام
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة ما كل شي بك تطوله يا حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
4: يا صاحب الهجر هجرك ويش سوابي ويلك من الله ترفق في عباد الله نحلت عظامي من الهجران وثيابي لو تستر الجسم ما هي تستر العلة يا صاحب الهجر هجرك ويش سوابي ويلك من الله ترفق في عباد الله نحلت عظامي من الهجران وثيابي لو تستر الجسم ما هي تستر العلة بكره توقف من اللهفة على بابي نفسك من الشوق والحرمان من تلة لو تفقد أعصابك أنا ماسك أعصابي ذق ما يذوق حبيب كان متوله عتاب قلبي على الهجران وعتابي عليك يا أبو رموش وقذلتنا هلة لا تسأل الناس عني لنك درابي ولا تذكر الشوق لا كثره ولا قله إن كان قلبك إلى من جيت هلابي بعد البطافنت قلبي كنت محتله أعطيتني بعض ودك لكن الغابي أعطيت هالشخص ما يستاهلها والله مسامحك يا الغلا والشوق غلابي غدرت بي بعد ما خذت الغلا كله بعلمك عن سبب واحد من أسبابي يدعو إلى الحزن واللي يسألك قله ما زود الحزن إلا غدر لأصحابي يا ليت قلبي حجر أو ليتهم قله هاجر يا أول غرامي واخر أحبابي أنا عزيز ما يرضى حبها يذله سيفي يقص الحجر من قو مضرابي لكننا للضعافة ما نياس له
0: أشعار فزاع على الخليجية
5: أجمل المنوعات الغنائية على

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
1: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
2: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح. مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي، سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر، زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.

0: صوت بلا صورة.
1: يا سليل العز لي وادي رمز سامي بين لا هلة، حي رمز الفخر لسيادي حاكم نعزاه.
2: بقولكم عن هالبنت الشاعر اللي عدت هالقصيدة الجميلة، يدها علمني شؤون البر، ونحن اليوم نعلمها حفيدة. الهدف أن تكون موسم هذه الحكومة أفضل موسم، وانتوا حققتوا، ولكن هدفنا بعيد. نطالبكم أن تكونوا أخير حكومة دولة الإمارات في العالم. انتوا لا مش موظفين، انتوا قيادات اللي نعتمد عليكم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
3: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أقر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، ويضم 35 دولة، قرارا يطوي صفحة الأنشطة النووية السرية في سوريا خلال فترة حكم عائلة الأسد، مشيرا إلى أن السلطات الجديدة أسهمت في حل جميع المسائل المعلقة. شهدت مناطق عدة جنوبي لبنان تصعيدا إسرائيليا شمل غارات جوية وقصفا مدفعيا وتفجيرا من دون ورود معلومات فورية عن خسائر بشرية. قالت مصادر يمنية اليوم إن القوات الحكومية انسحبت من مديريتي حيس والخوخة جنوبي محافظة الحديدة ومن مدينة المخا غربي محافظة تعز عقب تقدم جماعة الحوثيين في تلك المناطق. لقي 5 أشخاص على الأقل حتفهم، وما زال 87 آخرون في عداد المفقودين بعدما اندلع حريق في عبارة بالقرب من منطقة سياحية في مقاطعة بلوان الفلبينية بحسب خفر السواحل الفلبينية. أشاد الزعيم كيم جونغ أون بالقوات المنتشرة في الخارج في محافظة، في خطاب ألقاه لمناسبة ذكرى تأسيس كوريا الشمالية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكورية المركزية اليوم. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: 1009 الغالي خليجية على دانة الأثير.

0: معاكم مستانسين ويانا على 1009 الخليجية. 10 الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
3: أنا أجيد ترتيب الحروف الفصيحة
2: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
4: أنا دربي على العليا صنعته، ومن راد العلا يصنع دروبه.
2: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
4: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
2: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
4: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
2: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
4: أدريكم كم تبون أزيد، وأنتم تستاهلون كثير.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وهذه جولة على عواصمنا الخليجية لمعرفة درجات الحرارة، ونبتديها من دبي والعاصمة أبوظبي بدرجات الحرارة فيهم 39 31، المنامة 38 33، الدوحة 46 32، الكويت 39 31، مسقط 35 31، وأخيرا الرياض 44 31.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أغست
1: في ضيافة الخليجية.
2: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
3: على الخليجية.
4: يا موطني يحمي حماك النشامة، جنود شعبك من بنيك المغاوير، أهل الحمية الطيبين الكرامة، وأهل الشجاعة في ظلام المخابير، يحمون أرضك والبحر والغمامة في برك وبحرك وجوك، البحر والغمامة في برك وبحرك وجوك.

0: إدانة الأثير
1: 1009
0: الخليجية.
2: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح. مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي، سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر، زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
4: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انت وزملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، جود سول فودز، أقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.
2: العودة إلى المدارس برعاية انستا شوب، استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية، مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

0: شباب وين وصلنا في التارجت هالشهر؟
1: باقي وايد على المول. وين وصلنا؟
2: وحميد الحين اقدر اسوي برزنتيشن كامل بالاي اي. شوف وين وصلنا.
3: عالم في برنامج وبرنامج يحتوي العالم.
4: جولة في كل أرجاء الحياة، نرسم فيها البسمة ونفسر فيها الكلمة ونتعرف فيها على الهبة.
3: تبتدي بالعربي وما تنتهي عند الأبديت.
4: وين وصلنا مع مريم الجسمي وسعد عبد الله من الاثنين ليل الجمعة من 5 إلى 8 المساء على الخليجية 1009.
5: الخليجية 1009.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريب مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
1: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. استمتع بتجربة رقمية من خلال تطبيق الدفع نول، وتحقق من رصيدك وأعد تعبئة بطاقتك في أي وقت لتكون دائما جاهزا للتنقل. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
4: إلى الرحمن شكري وامتناني، وتوحيده بقلبي وبلساني، جعلني واحد من خيرة أمه وعلى سنة نبي الله، هداني وخلاني ولد شيخنا زمانه، يسولف عن مكارمها الزماني، فرق مجده عن الأمجاد وانا بمجده اصل سهيله اليماني، يعلمني الرماية كل يوم، ولما اشتدت ايامي كفاني، ولا مني رميت ارمي بعزمه، وهو درعي على من هو رماني.
0: أشعار فزاع على الخليجية. خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: الساعة 7:07.
1: ها طلبت الكوفي؟
2: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
3: A few moments later.
4: ما أدري وين أصير اليوم.
5: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير.
6: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح.
7: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
8: جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
9: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راكبانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر التطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راكبانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا التطبيق سكيبلي اليوم.
8: النداء الأخير. أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: صمت بلا صورة.
1: يا سليل العز لي وادي رمز سامي بين لا هلة، حي رمز الفخر لسيادي حاكم نعزاه.
2: بقولكم عن هالبنت الشاعر اللي عدت هالقصيدة الجميلة، يدها علمني شؤون البر، ونحن اليوم نعلمها حفيدة. الهدف أن تكون موسم هذه الحكومة أفضل موسم، وانتوا حققتوا، ولكن هدفنا بعيد. نطالبكم أن تكونوا أخير حكومة دولة الإمارات في العالم. انتوا لا مش موظفين، انتوا قيادات اللي نعتمد عليكم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
3: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. يواصل فريق البحث والإنقاذ الإماراتي مهامه الميدانية في نيبال ضمن جهود دولة الإمارات الإنسانية لمساندة السلطات النيبالية في عمليات البحث والإنقاذ جراء الفيضانات والسيول التي شهدتها البلاد. وأسهم الفريق بالتنسيق مع السلطات النيبالية في العثور على 6 من المفقودين في منطقة تريشولي ضمن عمليات البحث الميدانية المتواصلة في المناطق المتضررة. أقر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة ويضم 35 دولة قراراً يطوي صفحة الأنشطة النووية السرية في سوريا خلال فترة حكم عائلة الأسد، مشيراً إلى أن السلطات الجديدة أسهمت في حل جميع المسائل المعلقة. شهدت مناطق عدة جنوبي لبنان تصعيداً إسرائيلياً شمل غارات جوية وقصفاً مدفعياً وتفجيراً من دون ورود معلومات فورية عن خسائر بشرية. قالت مصادر يمنية اليوم إن القوات الحكومية انسحبت من مديريتي حيس والخوخة جنوبي محافظة الحديدة ومن مدينة المخا غربي محافظة تعز عقب تقدم جماعة الحوثيين في تلك المناطق. لقي 5 أشخاص على الأقل حتفهم وما زال 87 آخرون في عداد المفقودين بعدما اندلع حريق في عبارة بالقرب من منطقة سياحية فلبينية بحسب خبر السواحل الفلبيني. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
3: أنا أجيب ترتيب الحروف الفصيحة
2: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
4: أنا دربي على العليا صنعته، ومراد العلا يصنع دروبه.
2: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
4: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
2: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
4: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
2: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
4: أدريكم كم تبون أزيد، وأنتم تستاهلون كثير.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وهذه جولة على عواصمنا الخليجية لمعرفة درجات الحرارة، ونبتديها من دبي والعاصمة أبوظبي بدرجات الحرارة فيهم 39 و 31، المنامة 38 و 33، الدوحة 46 و 32، الكويت 39 و 31، مسقط 35 و 31، وأخيرا الرياض 44 و 31.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: لصرت مؤمن بالعسر والتياسير، وعينك بعين الله ما يكسرونك، ولو سكروا بيبانهم بالمسامير بيبان ربي ما تسكر لعونك. وقف ولا تهزك رياح المقادير، واضحك كثر ما حاولوا يجرحونك، ولا تطيح في وجه الليالي المعاسير، في ذمتي لا طحت ما يرحمونك. خلك جبل ثابت بوجه الأعاصير، وللغانمة اسبق قبل يسبقونك. الناس لو بيدينها الرزق والخير تشوف حتى من النفس يقطعونك، ولو ضحكتك بيدينهم يمكن كثير حتى على ضحكة ثياب يحسدونك. ما ينوكل لحم الأوادم ولا يصير، ومن التهية طيحتك ياكلونك قطعة خشب، لا تصير بيد المناشير والله بقرب فرصة يحرقونك. ولا تحسب انفوس المريضة مذاخير، الذخر والله من يطيحون دونك. اشتر افراق اهل الردى بالدنانير، لو تنقص اموالك وتكثر ديونك. ولا تتعب اقدامك بكثر المشاوير، وانت بقفاك تعرف ما يشتهونك. ما جوك يوم ان المصايب طوابير، والحين لا ضاقت عليهم يجونك. لا تصير ويا الناس مثل الاسانسير، تشيلهم واللي يصعدوا ما يبونك. قرب من الطيبين من دون تفكير، وابعد عن عفونا العرب لا يعدونك. ربع المصالح لو تكثر مساير، لخلصت حاجاتهم يتركونك. وربع الوفاء لو هم قليلين، بس غير لو تنشر بعمارهم يشترونك. خطاك عند اللي يحبونك صغير قبل التعذر عندهم يعذرونك، ومن يحبونك صغير قبل التعذر عندهم يعذرونك، ومن

0: وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.
1: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. انطلقوا بأعمالكم في المكان الأمثل، منطقة حرة تمنحكم ملكية كاملة 100% مع مجموعة من حلول المكاتب المرنة وفرص التأجير في موقع استراتيجي. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
2: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
1: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة، بما في ذلك عالم فيراري وعالم وورنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com.

0: بودكاست استكانة.
1: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
2: حالات كثيرة. من الأسف في السنوات الأخيرة هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلدية. الجلد فعلا المرآة الخارجية لداخل جسم الإنسان. عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية، صدفية بقع حمراء عليه قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل. حبة صفرة صغيرة حوالين العين على طول أدري إن هذا الشخص عنده ارتفاع في الكوليسترول.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريبا الخليجية
0: 1009
3: 100% خليجية.

0: الخليجية
1: وتغير طاعك علي سيد الغيب.
2: تب يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي لك تطوله يا حمدان. احساسك يوافق بانك تطوله
4: فلا. اذا طاحت الوردة من يدينك اتركها، لانها اذا طاحت من يدينك ارتاحت، واذا طاحت الدمعة من عيونك امسكها، اخاف المقام يطيح معها اذا طاحت، ولا تقتفي لك فرصة منت مدركها، تصبر ترى فرصتك للحين ما تاحت، وإذا مرتك فرصة وتقدر تملكها أخذها عوض في فرصة قبلها راحت. غيوم السماء وسط السماء بيد سامكها، ما هو شرط تمطر لك لو بروقها لاحت، ونفوس الرجال النخوة اللي تحركها، لو صدورها بسرارها ما بعد باحت. ألم تعلم أن جدودنا في معاركها تضحي بالأنفس العفيفة إلى صاحت؟
0: أشعار فزاع على الخليجية.
5: واحد صفر صفر تسعة أجمل المنوعات الغنائية.
0: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1-0

النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI، الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: صوت بلا صورة.
1: يا سليل العز لي وادي رمز سامي بين لا هلة، حي رمز الفخر لسيادي حاكم نعزاه.
2: بقولكم عن هالبنت الشاعر اللي عدت هالقصيدة الجميلة، يدها علمني شؤون البر، ونحن اليوم نعلمها حفيدة. الهدف أن تكون موسم هذه الحكومة أفضل موسم، وانتوا حققتوا، ولكن هدفنا بعيد. نطالبكم أن تكونوا أخير حكومة دولة الإمارات في العالم. انتوا لا مش موظفين، انتوا قيادات اللي نعتمد عليكم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
3: موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. يواصل فريق البحث والإنقاذ الإماراتي مهامه الميدانية في نيبال ضمن جهود دولة الإمارات الإنسانية لمساندة السلطات النيبالية في عمليات البحث والإنقاذ جراء الفيضانات والسيول التي شهدتها البلاد. وأسهم الفريق بالتنسيق مع السلطات النيبالية في العثور على 6 من المفقودين في منطقة تريشولي ضمن عمليات البحث الميدانية المتواصلة في المناطق المتضررة. شهدت مناطق عدة جنوبي لبنان تصعيدا إسرائيليا شمل غارات جوية وقصفا مدفعيا وتفجيرا من دون ورود معلومات فورية عن خسائر بشرية. لقي 5 أشخاص على الأقل حتفهم، وما زال 87 آخرون في عداد المفقودين بعدما اندلع حريق في عبارة بالقرب من منطقة سياحية في مقاطعة بالوان الفلبينية بحسب خفر السواحل الفلبيني. وصل الرئيس الأوكراني فولدمير زيلينسكي إلى كندا، حيث من المقرر أن يجري محادثات مع رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز الدعم لكييف وفق ما ذكرت وسائل إعلام كندية. أشاد الزعيم كيم جونغ أون بالقوات المنتشرة في الخارج في خطاب ألقاه لمناسبة ذكرى تأسيس كوريا الشمالية وفق ما أوردت وكالة الأنباء الكورية المركزية اليوم. أعلن مرصد كوبرنيكوس للمناخ التابع للاتحاد الأوروبي أن أغسطس 2026 كان الشهر الأكثر حراً على الإطلاق على مستوى العالم، وأن فصل الصيف في أوروبا الغربية كان الأكثر دفئاً منذ بدء تسجيل البيانات. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: واحد صفر صفر تسعة. أجمل المنوعات الغنائية.
5: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1-0.

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
3: أنا أجيد ترتيب الحروف الفصيحة
2: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
4: أنا دربي على العليا صنعته، ومن راد العلا يصنع دروبه.
2: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
5: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
2: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
6: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
2: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
7: أدريكم كم تبون أزيد، وأنتم تستاهلون كثير.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وهذه جولة على عواصمنا الخليجية لمعرفة درجات الحرارة، ونبتديها من دبي والعاصمة أبوظبي بدرجات الحرارة فيهم 39 31، المنامة 38 33، الدوحة 46 32، الكويت 39 31، مسقط 35 31، وأخيرا الرياض 44 31.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: أغسلي بالبرد قلب صب تشهد، بعد عقل يدله ضاع منه الدليل. ساهر ما رقد لين جفنه تجمد، يسهر الليل كله في نحيب طويل. جمر شوقي توقد في ضميري وعود، بالعنا والكلافة والبكاء والعويل. لولا حسنك سجد في هواك وتعبد، واصبح الشوق مله كان لجل القليل.
3: واصبح الشوق مله كان لجل القليل.
2: كل ما الليل رد ذكرها لي تجدد، علة فوق علة من يداوي العليل. بين صد ورد ناعس الطرف هدد، نظرة من عجلة من تصيب قتيل. بعد طيب الوعد من أود تمرد، ما رحم قلب خله شام عنه الرحيل. مل مني السهد لو ينام المسهد، طيب النوم شله ضبيط طرفه كحيل. سامني بالزهد وفي غرامي تزهد، من وتيليت فعله مثل وجه زميل. له نصيب الأسد في فؤادي مؤكد، وناظري مستحله وما لحبه بديل. انت قربت صد وانت بعدت هدد، حيرني بدله وين بمر يميل. مستحيل البعد لك دموعي بتشهد، وانت يا العمر كله قربك المستحيل.
3: قربك المستحيل.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا at سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد واللابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
3: سيداتي، آنساتي، سادتي،

0: في ناس تعيش على السفر وغيرهم على الكوفي والسوالف،
1: وناس تعيش للرياضة،
2: وهناك اللي شغفهم يبدأ من فكرة صغيرة وتكبر.
3: بس تدرون
1: مهما اختلفت اهتماماتنا في شيء واحد يجمعنا، إن كل واحد فينا عنده شيء يحب يسمعنا أكثر. ترند،
0: قصص، ناس ملهمة،
1: تجارب
0: وضحك مثلا، وكل شيء يهمكم ويشبه يومكم، هذا مكانكم. لايف هاب مع اليازي عبيد من الاثنين لين الجمعة، من ثنتين لين خمس العصر، على الخليجية 1009.

0: لك ومثلك لا حجاك اللي سماه
1: أحلى طرب
0: ألقى مثلك لا نظرني
2: عيونك آخر آمالي
3: جلسات
2: وليلي أطول من اليوم
4: أتراها بكثرة العشاق تحسه الدمع خلقة
5: لا بتيجي لا بسك شيء
6: الساعة 7:07
7: ها طلبت الكوفي؟
8: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07
9: A few moments later
10: ما أدري وين أصير اليوم؟
11: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
12: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح
13: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
14: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات عند القيادة خفف السرعة بالقرب من المدارس ومعابر المشاة صبرك قد ينقذ حياة وتوقف دائما لحافلات المدارس عند صعود الأطفال أو نزولهم تذكر سلامتهم أولا هيئة الطرق والمواصلات معا نمضي بدبي قدما
15: النداء الأخير أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75% بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول لا تفوت الفرصة احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع هو قلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجرب أي حلم قرب في كل ديرة.
2: لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
3: لا تغرك ضحكتي ولا سلوبي، أعرف إعزاز النفوس من الردية، كم مفولي ناس وكم ناس غدروبي، وكم كسبت بطيب نية سوء نية، ناس من كثر المخادع ما توبي، وناس بيضان وصداقتها ندية، وناس نغلتني وناس أغلت جيوبي، وناس نطالع ولكنها عمية، كل هذا والجروح تزيد صوبي، والمجامل والتملق والخطية ما يغير ضحكة الوجه الشحوبي، مد يمنى دوم ما هي موسمية، ودي إني أعطي المحتاج ثوبي، وأعطي ولنتظر رد العطية، مجمع العالم ولا أقول اسمعوبي، نفسي من إطراء خلق الله غنية، في بعض الأشياء أتقدم ونوبي، عن بني آدم جميع وعن بنية سجدة تغفر بها كل الذنوب، خير من عيش الحياة القاحلية، ويا مسولف بي على الطرق الكذوبي، عاقب الله من ظلم نفسنا برية، ويا صحيب الخير يمثبت طنوبي، النصيحة روح الإيمان القوية، الصحيح من العيوب اللي تشوبي، قولها في الوجه والنيها مطية، بارك الله في من أهداني عيوبي، واشكره جدا على هذه الهدية.
0: أشعار فزاع على الخليجية. فزاع.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي. مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح؟ مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
2: من دبي ومن قلب المشهد الإعلامي العربي، الخليجية 1009 معكم مباشرة من 15 إلى 17 سبتمبر. بنكون إياكم في قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. بنلتقي مع رواد الإعلام وصناع المحتوى وأبرز الشخصيات المؤثرة، وبننقل أهم الحوارات واللحظات مباشرة من قلب الحدث. تابعونا في تغطية خاصة من قمة الإعلام العربي 2026، الخليجية 1009، وياكم في قمة الإعلام العربي.

0: صمت بلا صورة.
1: يا سليل العز لي وادي رمز سامي بين لا هلة، حي رمز الفخر لسيادي حاكم نعزاه.
2: بقولكم عن هالبنت الشاعر اللي عدت هالقصيدة الجميلة، يدها علمني شؤون البر، ونحن اليوم نعلمها حفيدة. الهدف أن تكون موسم هذه الحكومة أفضل موسم، وانتوا حققتوا، ولكن هدفنا بعيد. نطالبكم أن تكونوا أخير حكومة دولة الإمارات في العالم. انتوا لا مش موظفين، انتوا قيادات اللي نعتمد عليكم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
3: موجز لأهم وآخر الأنباء من شبكة ARN، أهلا بكم. وصل صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى فيلا بورزيك في برلين، حيث كان في استقباله فخامة الدكتور فرانك فالتر شتاين ماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك في إطار زيارة دولة التي يقوم بها سموه إلى ألمانيا. وجرت لسموه مراسم استقبال رسمية لدى وصوله موكبه، حيث عزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة وألمانيا، واستعرض ثلة من حرس الشرف اصطفت تحية لسموه. أسهمت بعثة برنامج تمكين قادة المستقبل في تجهيز أول قافلة إغاثية مقدمة من مؤسسة أحمد بن زايد النهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ضمن عملية الفارس الشهم 3، من خلال تعبئة وتجهيز الطرود الغذائية والصحية بالمركز اللوجستي في مدينة العريش، دعما للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. يواصل فريق البحث والإنقاذ الإماراتي مهامه الميدانية في نيبال ضمن جهود دولة الإمارات الإنسانية لمساندة السلطات النيبالية في عمليات البحث والإنقاذ جراء الفيضانات والسيول التي شهدتها البلاد. وأسهم الفريق بالتنسيق مع السلطات النيبالية في العثور على 6 من المفقودين في منطقة تريشولي، حيث ضمن عمليات البحث الميدانية المتواصلة في المناطق المضررة. أقر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة ويضم 35 دولة قراراً يطوي صفحة الأنشطة النووية السرية في سوريا خلال فترة حكم عائلة الأسد، مشيراً إلى أن السلطات الجديدة أسهمت في حل جميع المسائل المعلقة. شهدت مناطق عدة جنوبي لبنان تصعيداً إسرائيلياً شامل غارات جوية وقصفاً مدفعياً وتفجيراً من دون ورود معلومات فورية عن خسائر بشرية. قالت مصادر يومانية اليوم إن القوات الحكومية انسحبت من مديرتي أحيس والخوخة جنوبي محافظة الحديدة ومن مدينة المخا غربي محافظة تعز عقب تقدم جماعة الحوثيين في تلك المناطق. لقي 5 أشخاص على الأقل حتفهم، وما زال 87 آخرون في عداد المفقودين بعدما اندلع حريق في عبارة بالقرب من منطقة سياحية في مقاطعة بالاون الفلبينية بحسب خفر السواحل الفلبيني. وصل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى كندا، حيث من المقرر أن يجري محادثات مع رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز الدعم لكييف وفق ما ذكرت وسائل إعلام كندية. أشاد الزعيم كيم جونغ أون بالقوات المنتشرة في الخارج في خطاب ألقاه لمناسبة ذكرى تأسيس كوريا الشمالية وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكورية المركزية اليوم. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: الساعة 1 في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
3: أنا أجيد ترتيب الحروف الفصيحة
2: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
4: أنا دربي على العليا صنعته ومراد العلا يصنع دروبه.
2: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
4: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
2: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
4: الشعر بحر له منسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
2: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
4: أدريكم أنكم تبون أزيد وأنتم تستاهلون كثير.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وهذه جولة على عواصمنا الخليجية لمعرفة درجات الحرارة، ونبتديها من دبي والعاصمة أبوظبي بدرجات الحرارة فيهم 39 31، المنامة 38 33، الدوحة 46 32، الكويت 39 31، مسقط 35 31، وأخيرا الرياض 44 31.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: إن صغرت في عيني شي ردك كبير، ما مليت عيوني لو وزنك ذهب. الكبير كبير بخلاق وضمير، والصغير صغير لو يحمل لقب. فيك فيك وبلياك أنا حالي بخير، يعني يعني خلماك بسماك ولا تصب. وبخضوعي اصحى لا تحلم كثير، دام راسي حي ويشم المهب. تدري ليه تشوفني بعينك صغير؟ شوف ذاك النجم وتعرف السبب. ما خلقني ربي انصالك كثير، النخل يرقاله من يبغي الرطب. والوجاهة لوهي بالمال الوفير، قلي وش سوى في ماله بو لهب. غير التاريخ أمي فقير، ما قرى عمره ولا عمره كتب. التواضع التواضع يجعل المعدم أمير، والخلق يا صاحبي شيء مكتسب. كم فقير زاهد وفرشه حصير، ما قرى التاريخ بس فيه انكتب. يعني خلك صوب واركد لا تطير، لا تصاغرني ويصدمك العجب. الشرارة صغيرة لكن البصير يعرف انها تحول الغابة لهب. واختصار اللي بقوله في الأخير، واختصار اللي بقوله في الأخير، حكمة قالوها من قبل العرب: لا تمر النار وثيابك حرير، واتقي شر الحليم إذا غضب.
2: لا تمر النار وثيابك حرير، واتقي شر الحليم.
0: على الخليجية.
3: على الخليجية.
4: في ناس تعيش على السفر وغيرهم على الكوفي والسوالف،
5: وناس تعيش للرياضة،
6: وهناك اللي شغفهم يبدأ من فكرة صغيرة وتكبر.
7: بس تدرون
8: مهما اختلفت اهتماماتنا، في شيء واحد يجمعنا، ان كل واحد فينا عنده شيء يحب يسمعنا اكثر.
9: ترند،
10: قصص، ناس ملهمة،
9: تجارب
10: وضحك مثلا
11: وكل شيء يهمكم ويشبه يومكم، هذا مكانكم.
12: لايف هاب مع اليازي عبيد، من الاثنين لين الجمعة، من ثنتين لين خمس العصر، على الخليجية 1009. لايف
13: موسم جديد وجيتور جديدة. امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
14: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي، وتابعوا at سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق الشروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
15: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه. شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه.

0: بودكاست استكانة.
1: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
2: حالات كثيرة. من الأسف في السنوات الأخيرة هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلدية. الجلد فعلا المرآة الخارجية لداخل جسم الإنسان. عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية، صدفية بقع حمراء عليه قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل، حبة صفرة صغيرة حوالين العين، على طول أدري إن هذا الشخص عنده ارتفاع في الكوليسترول.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريبا الخليجية
0: 1009
3: 100% خليجية.
4: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
5: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح. مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى من طاقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
6: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بنك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.

0: الخليجية
1: وش غير ضاعت عليك سيدة الغي
2: تم يرسلين الدولة الفخر بسلام
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة ما كل شي يدك تطوله يا حمدان يا حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
4: فلسام
3: أحمر الورد أجمل شي في البستان بين صوت الطيور وخضر الأغصان والمشاعر لو تجرد من الإنسان كيف يعرف شعور أخوه الإنساني والمحبة من الإيمان والإيمان شي وسط الضمير وشي براني وانت يا الإنسي اللي كنك من الجان اختر الشكل الأول وافهم الثاني لك سنة وانت لا راضي ولا زعلان قصدك تذلني ولا تحداني سامح الله سطوة رمشك الفتان يوم خذني على غفلها ووداني وسامح الله قلبي يوم شافك لان لين حبك تمكن وسط وجداني وسط وجداني اللي لك بنا وجدان كلها تشتكي فرقاك وتعاني انت جاني علي بالهجر والحرمان والجروح الجروح أشكال والواني جرح دمعته ما تنشاف بالأعيان وجرح دمعته منظوره بالأعياني وجرح مجراه مجرى الدم في الشريان وجرح كنه طعون سيوف عدواني وجرح يقتل شعور العاشق الولهان لو بغيت أشرحه ما يقدر إلساني وجرح في الذاكرة ما يقبل النسيان أتذكره دايم رغم نسياني آه يا مكثر جروحي لكن غلطان كان ما تعرف المجنية من الجاني كل إنسان يملك في الحياة إنسان من معاناته يقدره ويعاني ودامها ما تسلي كثرة الخلان خلهم في سلام وعيش وحداني يا زمن لا توصي صاحبك حمدان قبلك محمد المكتوم وصاني صاحبك لا وقف يصهل صهيل الحصان يتحمل طعون فلان وفلاني ومن يعامل جميل الناس بالنكران مستحيل احشمه لو هم من اخواني
0: اشعار فزاع على الخليجي.

0: جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية. النداء الأخير. أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. مرحبا بعودتكم مع سلامة لمساعدة المدارس والطلاب على البقاء بأمان على الطرق وجعل رحلاتهم أكثر راحة واستدامة طوال العام الدراسي. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدماً.

0: صمت بلا صورة.
1: يا سليل العز لي وادي رمز سامي بين لا هلة، حي رمز الفخر لسيادي حاكم نعزاه.
2: بقولكم عن هالبنت الشاعر اللي عدت هالقصيدة الجميلة، يدها علمني شؤون البر، ونحن اليوم نعلمها حفيدة. الهدف أن تكون موسم هذه الحكومة أفضل موسم، وانتوا حققتوا، ولكن هدفنا بعيد. نطالبكم أن تكونوا أخير حكومة دولة الإمارات في العالم. انتوا لا مش موظفين، انتوا قيادات اللي نعتمد عليكم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
3: موجز لأهم وآخر الأنباء من شبكة ARN، أهلا بكم. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة الدكتور فرانك فالتر شتاين ماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة مختلف مسارات التعاون وسبل تنميتها في جميع المجالات، خاصة الاقتصادية والتنموية، والتي يخدم المصالح المتبادلة للبلدين ويسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وألمانيا. جاء ذلك خلال اجتماع سموه مع الرئيس الألماني في الزيارة التاريخية في إطار زيارة دولة يقوم بها إلى ألمانيا. أسهمت بعثة برنامج تمكين قادة المستقبل في تجهيز أول قافلة إغاثية مقدمة من مؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ضمن عملية الفارس الشهم 3، من خلال تعبئة وتجهيز الطرود الغذائية والصحية بالمركز اللوجستي في مدينة العريش دعما للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. يواصل فريق البحث والإنقاذ الإماراتي مهامه الميدانية في نيبال ضمن جهود دولة الإمارات الإنسانية لمساندة السلطات النيبالية في عمليات البحث والإنقاذ جراء الفيضانات والسيول التي شهدتها البلاد. وأسهم الفريق بالتنسيق مع السلطات النيبالية في العثور على 6 من المفقودين في منطقة تريشولي ضمن عمليات البحث الميدانية المتواصلة في المناطق المتضررة. أقر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة ويضم 35 دولة قراراً يطوي صفحة الأنشطة النووية السرية في سوريا خلال فترة حكم عائلة الأسد، مشيراً إلى أن السلطات الجديدة أسهمت في حل جميع المسائل المعلقة. شهدت مناطق عدة جنوبي لبنان تصعيداً إسرائيلياً شامل غارات جوية وقصفاً مدفعياً وتفجيراً من دون ورود معلومات فورية عن خسائر بشرية. قالت مصادر يمنية اليوم إن القوات الحكومية انسحبت من مديريتي أحيس والخوخة جنوبي محافظة الحديدة ومن مدينة المخا غربية محافظة تعز عقب تقدم جماعة الحوثيين في تلك المناطق. لقي 5 أشخاص على الأقل حتفهم وما زال 87 آخرون في عداد المفقودين بعدما اندلع حريق في عبارة بالقرب من منطقة سياحية في مقاطعة بالاون الفلبينية بحسب خفر السواحل الفلبينية. وصل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى كندا حيث من المقرر أن يجري محادثات مع رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز الدعم لكييف وفق ما ذكرت وسائل إعلام كندية. سجل شهر أغسطس 2026 أعلى متوسط لدرجات الحرارة العالمية منذ بدء تسجيل البيانات وفق تقرير جديد لخدمة كوبرنيكوس الأوروبية لمراقبة تغير المناخ. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
3: أنا أجيب ترتيب الحروف الفصيحة
2: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
4: أنا دربي على العليا صنعته، ومن راد العلا يصنع دروبه.
2: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
5: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
2: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
6: الشعر بحر له منسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
2: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
7: أدريكم أنكم تبون أزيد، وأنتم تستاهلون كثير.
0: لايف هاب على الخليجية 1009.
8: مساكم ورد وسعادة وراحة بال، ما تغيب عن بالكم مستمعينا. مرحبا بكم وحياكم الله وين ما كنتوا تسمعونا، سواء كنتوا تسمعونا في السيارة وراجعين من دواماتكم ومراجعين عيالكم. الله يحفظكم ودرب السلامة. هلا هلا بعماركم، واللي بعد يسمعنا من البيت وعبر تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. أمسي عليكم بالخير، أنا اليازي عبيد وبكون وياكم على مدار 3 ساعات في برنامجكم لايف هاب، وعندي لكم اليوم مواضيع متنوعة، وأكيد بستقبل مشاركاتكم على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. خلونا نطلع هذا الفاصل الغنائي وراجع لكم بعد دقائق مع أول موضوع لنا في البرنامج.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وهذه جولة على عواصمنا الخليجية لمعرفة درجات الحرارة، ونبتديها من دبي والعاصمة أبوظبي بدرجات الحرارة فيهم 39 31، المنامة 38 33، الدوحة 46 32، الكويت 39 31، مسقط 35 31، وأخيرا الرياض 44 31.
0: هو الخليج على الخليجية. لايف هاب على الخليجية 1009.
2: مرحبا بكم من جديد مستمعين، نمسي عليكم بالخير في أول ساعة لنا من برنامجكم لايف هاب مع اليازية. اليوم لو عندكم أو إذا عندكم مشروع صغير أو شركة ناشئة، يمكن هالخبر يوفر عليكم وايد، خصوصا أن التصميم والمحتوى صاروا جزء أساسي من أي بزنس. غرفة دبي للاقتصاد الرقمي أعلنت عن مبادرة بالتعاون مع كانفا اللي بتتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة يعني يحصلون على اشتراك كانفا بزنس مجانا لمدة سنة. والحلو ان الموضوع مو بس تصميم بوستات، ليش؟ لان كانفا اليوم يدخل في العروض التقديمية، في الفيديوهات، وفي ايضا المواقع ومحتوى السوشيال ميديا وحتى ادوات الذكاء الاصطناعي. وسؤالي لكم يا مستمعين، لو عندكم مشروع خاص، شو اكثر شيء تحسون انه يحتاج دعم عشان يكبر؟ شاركوني على الاسمس 4000 او من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. لو عندكم مشروع خاص، شو اكثر شيء تحسون انه يحتاج دعم عشان يكبر؟ خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم مع مشاركاتكم.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك،
3: كثر ما حنا فرحنا بك.
2: قايد والدار تزيبه بين عربانك وقرابك، يوم تيف الدار لك هيبه من محبتنا افتخرنا بك. دعوتي للباري مجيبه، الفرح والسعد يحضابك، نورت دنياك طريبه بين شبانك وشيبانك، مجبلات السعد توحيبه ليبت هنابه وهنابك. زاهي الخد بعراجيبه، تحسب ان صبته وهو صابك.
0: اشعار في القمه
1: على الخليجيه
0: من فارس الحكمه.
1: الاغاني الخليجيه على دانه الاثير.

0: الساعة 7:07.
1: ها طلبت الكوفي؟
2: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07. A few
3: moments later. ما أدري وين أصير اليوم.
4: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
5: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح.
6: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
7: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة بما في ذلك عالم فيراري وعالم وورنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
8: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: لايف هاب على الخليجية 1009.
1: ورجعت في تواصلي وياكم مستمعين، وسؤالي كان لكم في الفقرة السابقة: لو عندكم مشروع خاص فيكم، شو أكثر شيء تحسون أنه يحتاج دعم عشان يكبر؟ أم محمد تقول: بالنسبة لي التسويق، لأنه ممكن يكون مثلا يكون عندي أحسن منتج، بس إذا يعني ما عرفت كيف أتكلم عنه أو عرفت عنه ما راح يوصل. صراحة بعد صدق أنا أيك أن التسويق جدا مهم في أي مشروع تسوونه. مستمعنا خالد يقول: أنا أقول أن السوشيال ميديا الحين وايد مشاريع طلعت وانتشرت بس من ريل واحد. معاك مليون بالمية، مليون بالمية، أن الحين تأثير السوشيال ميديا تأثير جبار جبار جبار. حتى قمنا يعني نحن إذا نبى نستكشف أماكن جديدة أو نبى نعرف شو الجديد، وأنا وين الحصن حصله، يا سواء كان ريل، صور منتشرة فطالعة ترند، فإحنا هني نعرف عن المشاريع، عن مثلا مطاعم، عن الأماكن الجديدة، والناس اللي يعني توها فاتحة بزنس تبى تطور، يعني الشكل ولا كيف يسوقون حتى حق مشاريعهم، هذه تجذب صراحة. أما مستمعتنا مريم تقول: التصميم مهم وايد، لأن أول شيء يشوف العميل هو شكل البراند والحساب. بعد صح على فكرة، خاصة إذا كانت الألوان حلوة وإذا كانت تصميم حصري وعصري.

هيكي ومودرن، يعني احنا نحب نشوف صراحة العين يعني تهوى الشوف والاشياء الحلوة والجميلة. اما راس المال، يقول سالم راس المال اكيد لانه وايد افكار حلوة توقف بسبب التكاليف في البداية. طبعا اكيد يعني الواحد ما بيسوي مشروع الا اذا هو مسوي دراسة كيف يبني مشروعه وكم يعني الـ يعني كم بيصرف، فأكيد بيكون حاسب حسابه. ونروح لنورة تقول بالنسبة لي المحتوى، لأنه لازم المشروع يعرف كيف يتكلم ويا جمهوره ويخليهم يرجعون له بعد. صح، يعني مشاركاتكم صراحة مستمعينا أنا أيدها 100%، ولازم تستقبل مشاركاتكم على سؤالي لو عندكم مشروع خاص، شو أكثر شيء تحسون أنه يحتاج دعم عشان يكبر، على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009.

0: شباب وين وصلنا في التارجت هالشهر؟
1: باقي وايد على المول، وين وصلنا؟
2: وحميد الحين اقدر اسوي برزنتيشن كامل بالاي اي، شوف وين وصلنا.
3: عالم في برنامج، وبرنامج يحتوي العالم.
4: جولة في كل أرجاء الحياة، نرسم فيها البسمة ونفسر فيها الكلمة ونتعرف فيها على الهبة.
3: تبتدي بالعربي وما تنتهي عند الأبديت.
4: وين وصلنا مع مريم الجسمي وسعد عبد الله من الاثنين لين الجمعة من 5 لـ 8 المساء على الخليجية 1009.
5: الخليجية.
6: الخليجية.
4: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
7: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009 .ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.
8: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات يجعل تطبيق سهيل رحلتك إلى المدرسة أسهل. خطط مسارك وتحقق من مواعيد وسائل التنقل العام، واعرف توقيت وصول وسيلة نقلك. كما يمكنك إعادة تعبئة رصيد بطاقة نول الخاصة بك من خلال التطبيق. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
9: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: لايف هاب على الخليجية 1009.
1: إذاعة الخليجية 1009 تستعد لزيارة مدرستكم. جولتنا بتنطلق في مدارس الإمارات، وبيمنح فريقنا 3 أجهزة لوحية لكل مدرسة، مقدمة من سكيبلي من راك بنك. وإذاعة الخليجية بالإضافة إلى سماعات والكثير من الهدايا، إلى جانب السكوترات والحقائب المدرسية ومعدات السلامة من هيئة الطرق والمواصلات. كل اللي عليكم تدخلون موقعنا www.1009.ae، ترشحون مدرستكم، تكتبون تفاصيل مدرستكم، وحتى تطرشون لكل اللي تعرفونهم، عشان يمكن تكون مدرستكم الجاية يعني هي بتكون من ضمن جولتنا، وراح نيكم بجوائز كثيرة. العودة إلى المدارس مع إذاعة الخليجية برعاية هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فن سيتي، وجي دبليو موتورز، وجي جينز بينز، وجود سول فود، انستا شوب، سكتشرز، وسكيبلي من راك بنك. دبي الجنوب مدينة متكاملة تتمتع بموقع استراتيجي بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي، وتركز على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات. توفر فرص استثمارية متنوعة وخدمات متطورة في مكان واحد. فتقدرون تعرفون التفاصيل، زوروا موقعهم www.dubaisouth.ae أو مواقع التواصل الاجتماعي دبي ساوث. نروح للسكتشرز. سكتشرز الحين مسوي لكم عروض للعودة للمدارس. تقدرون تشترون حذائين مقابل 399 درهم، وتحصلون على مستلزمات، مجموعة من مستلزمات مدرسية مجانية. كما يمكن للكبار شراء أي زوجين مقابل 599 درهم، والعرض يعني لفترة محدودة. سارعوا يعني وكونوا من الأوائل اللي يأخذون هذا العرض. سكيبلي هو تطبيق رائد في الإمارات العربية المتحدة لدفع رسوم الدراسية بدعم من بنك رأس الخيمة الوطني. تقدرون تدفعونها يعني بسهولة من الروضة وحتى الجامعة. يمكن لحاملي بطاقات ائتمان بنك رأس الخيمة الوطني يحولون دفعات الرسوم الدراسية والمؤهلة إلى خطط تقسيط بدون فوائد أو رسوم معالجة. تقدرون تحملون تطبيق سكيبلي اليوم وتدفعون الرسوم الدراسية بطريقة أذكى. مستمر وياكم مستمعينا، خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.

0: الخارجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
4: يا سيد المال كم نفس معك خانت، والخوف ما هو من الماضي من القادم، والناس لولا تواضع نفسها شانت مع مراعاة ذا سيد وذا خادم. من قصة إبليس خذ حكمتك، لا بانت كانت تغطرس في ذاته عامل هادم. لو كان رفضه لأمر الله فقط هانت، الله يغفر ذنوب التايب النادم. مشكلته اللي يعاني منها كانت الكبر، والكبر لله يا بني آدم.
0: الشعار فزاع على

0: الأخير.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انت وزملائكم بجوائزنا. العودة الى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، جود سول فودز، اقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.
1: العودة الى المدارس برعاية انستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية، مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

0: صمت بلا صورة.
1: يا سليل العز لي وادي رمز سامي بين لا هلة، حي رمز الفخر لسيادي حاكم نعزاه.
2: بقولكم عن هالبنت الشاعر اللي عدت هالقصيدة الجميلة، يدها علمني شؤون البر، ونحن اليوم نعلمها حفيدة. الهدف أن تكون موسم هذه الحكومة أفضل موسم، وانتوا حققتوا، ولكن هدفنا بعيد. نطالبكم أن تكونوا أخير حكومة دولة الإمارات في العالم. انتوا لا مش موظفين، انتوا قيادات اللي نعتمد عليكم.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN. رئيس الدولة والرئيس الألماني يبحثان تعزيز علاقات التعاون. بعثة تمكين قادة المستقبل تشارك في تجهيز أول قافلة تحمل الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. فريق البحث والإنقاذ الإماراتي يكثف جهوده الإنسانية في نيبال وينجح في العثور على 6 مفقودين. نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN. نجدد تحية مستمعينا الكرام، وأهلا بكم لهذه النشرة الإخبارية من شبكة ARN، في تقديمها فيصل العسيلي. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة الدكتور فرانك فالتر شتاين ماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة مختلف مسارات التعاون وسبل تنميتها في جميع المجالات، خاصة الاقتصادية والتنموية، والتي يخدم مصالح متبادلة للبلدين ويسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وألمانيا. جاء ذلك خلال اجتماع سموه مع الرئيس الألماني في فيلا بورزيغ التاريخية في إطار زيارة دولة يقوم بها إلى ألمانيا. كما استعرض سموه والرئيس الألماني أبرز القضايا والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة، وفي مقدمتها الجهود المبذولة لدفع مسار السلام الشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط كونه سبيل لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. وقال صاحب السمو رئيس الدولة إن دولة الإمارات وألمانيا تجمعهما علاقات تعاون وصداقة تاريخية تعود إلى ما قبل تأسيس الدولة، مشيرا سموه إلى أن هذه العلاقات مرت على مدى أكثر من 5 عقود بمحطات رئيسية، وصولا إلى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وذلك في ظل رؤية مشتركة لمواصلة تعزيز تعاونهما بما يخدم المصالح المتبادلة ويعود بالنماء والازدهار على شعبيهما. وأشاد سموه في هذا السياق بدور فخامة الرئيس الدكتور فرانك فالتر شتاين ماير في تطوير العلاقات بين البلدين، كما ثمن سموه دور الجالية الألمانية في دولة الإمارات التي أسهمت في بناء جسور التواصل والتقارب بين مجتمعي البلدين، بجانب أهمية دور الشركات الألمانية التي عززت الروابط الاقتصادية. العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وألمانيا تمضي إلى مرحلة أعمق، تجارة غير نفطية تنمو واستثمارات تتوسع وشركات تدخل قطاعات استراتيجية. قراءة في هذا المسار في التقرير التالي للزميلة صفاء رزق.
3: بين الإمارات وألمانيا ليست الحكاية أرقاما تتبادلها الأسواق، بل مصالح تتقدم بثقة نحو المستقبل. في 2025 قالت الأرقام كلمتها، 15.51 مليار دولار، تجارة غير نفطية ونمو يتجاوز 14%. لكن الرقم الأبرز جاء من جهة الصادرات الإماراتية بنمو تجاوز 57% إلى السوق الألمانية، لتصل إلى أكثر من 960 مليون دولار، وإعادة التصدير ترتفع بنحو 17% وتقترب من 1.20 مليار دولار، لتؤكد الإمارات موقعها كبوابة اقتصادية للمنطقة. وعلى الأرض المشهد أكثر وضوحاً، نحو 2000 شركة ألمانية تعمل في الإمارات، من الصناعة والتكنولوجيا إلى الطاقة والبنية التحتية، وتدعم حركة السفر المباشر هذا الحضور الاقتصادي والبشري بين البلدين. 94 رحلة أسبوعياً إلى ألمانيا وفق بيانات يوليو 2026، حركة تعكس كثافة التواصل وتمنح الشركات الاقتصادية مساحة أوسع للنمو، ومن مصدر ENBW إلى استثمار XRG في كوفسترو، تنتقل الشراكة من التجارة اليومية إلى رهانات استراتيجية طويلة الأمد. ومن هذا الزخم تنتقل الشراكات إلى مرحلة أعمق، استثمارات طويلة الأمد في الصناعات المتقدمة والطاقة والتكنولوجيا.
0: استعرض مركز دبي التجاري العالمي آفاق فعاليات الأعمال للفترة المتبقية من عام 2026، والتي تتضمن استضافة أكثر من 100 معرض ومؤتمر وفعالية من فعاليات الأعمال في الموقعين التابعين له، بالتزامن مع مواصلة التقدم في أعمال المرحلة الثانية من المخطط الرئيسي لتوسعة مركز دبي للمعارض. حول ذلك تحدث لمركز الأخبار عامر الفارسي، نائب الرئيس لإدارة التطوير العقاري في مركز دبي التجاري العالمي.
4: بدأنا بالفعل المرحلة الثانية من مشروع توسعة مركز دبي للمعارض، ومن أهم عناصرها مبنى الكونكورس الجديد والمستهدف إنجازه في الربع الثالث من عام 2027. وبنهاية المرحلة الثانية بتكون السعة الاستيعابية للمعارض ما يقارب 160 ألف متر مربع. الأثر الاقتصادي لأي معرض لا يتوقف عند أبواب مركز المعارض. كل فعالية كبرى تجذب إلى دبي شركات ومستثمرين وعارضين وزوار من مختلف أنحاء العالم، وهذا النشاط ينعكس على قطاع الطيران والفنادق والمطاعم والنقل والخدمات اللوجستية والتجزئة والعقار. وهناك جانب آخر مهم، هو أن المعارض نفسها تصنع التجارة. لذلك لا ننظر إلى مركز دبي للمعارض كمجرد بنية تحتية للفعاليات، بل كمنصة اقتصادية لها أثر مضاعف على قطاعات عديدة. معرض الصحة العالمي وحده أعلن عن أعمال بقيمة 3.2 مليار دولار أمريكي خلال نسخة 2026، وهذا يعكس رؤية دبي ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الاستثمار في بنية تحتية استراتيجية تخلق الفرص وتدعم النمو الاقتصادي وتضمن أن تبقى دبي دائما جاهزة للمستقبل.
5: الأخبار من شبكة ARN.
0: أسهمت بعثة برنامج تمكين قادة المستقبل في تجهيز أول قافلة إغاثية مقدمة من مؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ضمن عملية الفارس الشهم 3، من خلال تعبئة وتجهيز الطرود الغذائية والصحية بالمركز اللوجستي في مدينة العريش، دعما للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. وتضم القافلة الأولى للمؤسسة طرودا غذائية وصحية مخصصة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة وتلبية احتياجاتهم الإنسانية. يواصل فريق البحث والإنقاذ الإماراتي مهامه الميدانية في نيبال ضمن جهود دولة الإمارات الإنسانية لمساندة السلطات النيبالية في عمليات البحث والإنقاذ جراء الفيضانات والسيول التي شهدتها البلاد. وأسهم الفريق بالتنسيق مع السلطات النيبالية في العثور على 6 من المفقودين في منطقة تريشولي ضمن عمليات البحث الميدانية المتواصلة في المناطق المتضررة. شهدت مناطق عدة جنوبي لبنان تصعيدا إسرائيليا شامل غارات جوية وقصفا مدفعيا وتفجيرا من دون ورود معلومات فورية عن خسائر بشرية. بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من شبكة ARN. في أمان الله.
5: الأخبار من شبكة ARN.
6: الخليجية، والساعة الحين 3 الظهر.
7: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
8: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
9: أنا أجيب ترتيب الحروف الفصيحة
8: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
10: أنا دربي على العليا صنعته، ومن راد العلا يصنع دروبه.
8: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
11: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
8: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
12: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
8: مراحل عشناها مع جمهور فزاع بقصائد تملأ الأسماع وقوافي لا تخلو من الإبداع. 20 عاما من العمر العام وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
13: أدريكم كنتم تبون أزيد،
12: وانتو تستاهلون كثير.
6: لايف هاب على خليجية 1009.
13: مرحبا بكم مستمعينا من جديد، نمسي عليكم بالخير في ساعتنا الثانية من برنامجكم لايف هاب مع اليازية. مؤتمر أبل يعني دايم يكون من أكثر المؤتمرات التقنية اللي الناس يعني تترياها كل سنة، لأن الكل يعني يترقب شو اللي جديد وشو الآيفون وشو شو الألوان شو التغيرات، هل فعلا في شيء يستاهل يعني نبدل جهازنا عشانه ولا لا. هاي السنة المؤتمر كان مختلف شوي، لأن أبل ما اكتفت بتحديثات عادية، شفنا أول آيفون قابل للطي من أبل، يعني صح من زمان كانت تسريبات بس خلاص الحين اتأكد على الخبر وشفناه بعيوننا أنه نزل هالآيفون الجديد والقابل للطي والتحديثات القوية على الآيفون 18 برو والبرو ماكس وألوان جديدة. شفتوا الألوان يا جماعة؟ ألوان يعني full of life صراحة، ألوان حلوة فيها بهجة وتحسينات كبيرة بالكاميرا والبطارية والذكاء الاصطناعي. خبروني الحين، هاي سؤالي لكم مستمعينا، من كل اللي أعلنت عنه أبل شو أكثر شيء شدكم؟ شاركوني على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. من كل اللي أعلنت عنه أبل أمس في مؤتمرها شو أكثر شيء شدكم؟ خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقايق مع مشاركاتكم.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وهذه جولة على عواصمنا الخليجية لمعرفة درجات الحرارة، ونبتديها من دبي والعاصمة أبوظبي بدرجات الحرارة فيهم 39 31، المنامة 38 33، الدوحة 46 32، الكويت 39 31، مسقط 35 31، وأخيرا الرياض 44 31.
0: هو الخليج على الخليجية. ترندينج وياكم.
2: ويا هلا بكل من انضم لنا وعبر دانة الأثير وفي برنامجكم لايف هاب مع علي هازية. سؤالي كان لكم، من كل اللي أعلنت عنه أبل في مؤتمرها أمس، شو أكثر شيء شدكم؟ ونروح لشاشة المسجات. مريم تقول أنا أكثر شيء شدني الآيفون القابل للطي، وأخيرا أبل دخلت هالمجال، بس أبغي أشوف استخدامه على الطبيعة. صراحة أنا أمس يوم شفت الفيديوهات انبهرت، وفي مميزات وايد حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة، لكن ما بحرق التفاصيل. انزين خلوني أقرأ مشاركاتكم عقب اندش للتفاصيل. مستمعنا خالد يقول البرغندي وايد حلو، أحس لأول مرة اللون يعني الآيفون البرو يكون فعلا مختلف وملفت. يقول عاد هالمرة البرغندي اتميز على البرتقالي الجديد. مستمعتنا نورة، أنا يهمني التصوير، فإذا الكاميرا فعلا فيها فرق كبير خصوصا بالليل ممكن أغير تلفوني. صراحة لكل عشاق التصوير أكيد أكيد أكيد أنكم بتغيرون تلفوناتكم، أنا متأكدة، لأن حسنوا وايد في الكاميرات صراحة. وعبد الله، الصراحة البطارية أهم شيء عندي، إذا البرو ماكس فعلا صار يعيش أكثر خلال اليوم فهذا أكثر تحديث يهمني. بعد صح في ناس تهمها البطارية، لأن أغلب الأوقات يكونون برا وما يقدرون يشحنون كذا مرة، يعني يبون يستفيدون بقد يعني بأطول قدر ممكن البطارية تكون وياهم. شيخة تقول الآيفون القابل للطي حلو، بس تقريبا سعره 2000 دولار، بتم أتابع تجارب الناس أول. صراحة عن الأسعار يعني شوية ما بقول مبالغة، لأن تعرفون التسعيرات ما أتي عبث، أتي من المميزات اللي محطوطة بالتلفون. أنا ما بقدر أقولكم غالي ولا رخيص، بس الناس أذواق، واللي تقدر تاخذه وعندها المقدرة والاستطاعة الله يهنيهم، واللي ما يقدرون فيعني اكتفوا بالتلفونات اللي عندكم إذا كانت ممتازة. يعني ما له داعي تغيرون تلفونكم والله عشان تلفون جديد نزل. عادي أنا تلفوني مثلا جديد وما أحس أنه يحتاج تغيير، يعني في تلفونات أجدد نزلت ما بغير صراحة. وتوني بعد أخبر زميلي عبد الله أقولهم لا لا لا ما بغير تلفوني، بس هذا ما يمنع انه لو مثلا وصلني هدية بتقبل الهدية، على قولة المثل غنية وحب الهدية. هذا يعني حلوة الهدية انك تنهدى وكذي، بس اذا عني انا ما بروح اشتري التلفون صراحة، اكون صادقة وياكم. وانا لازلت مستمرة وياكم مستمعينا، خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.

0: الخليجية. على كثر المدى والضي في حضرة حسنها الساحر، لكم يا ضيوف دار الحي سلاما يشرح الخاطر. هلا
1: هلا
0: يا كل هالعالم في دار تختصر عالم، وقالب وصفها العالم دبي
1: دبي دبي
0: كوكب آخر. من الأبراج لين الخور مثل لوحة ورسمها النور، جمع في سحره المنظور،
1: سحره المنظور
0: جمال الماضي والحاضر، تفوح بعطر ماضيها،
1: تفوح بعطر ماضيها
0: وحاضرها يحليها. يا بخت اللي سكن فيها، ويا حي الله كل زاير،
1: ويا حي الله كل زاير.
0: فخامة اسمها تكفي، وطيبة ناسها توفي، دبي وصافح بكفي عليها المجد وفاخر. بها القلوب تتفيا، ومن هالليل يضيا، لأنها دانت الدنيا وعشق ما له آخر،
1: وعشق ما له آخر.
2: أشعار
0: أشعار على الخليجية،
2: على الخليجية.
3: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI، الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
4: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار متكاملة تحتضن قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر للشركات بيئة ذكية ومستدامة وحلولا متطورة وفرص اتصال عالمية. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 South.

واحدة بأكبر مفاجأة في مؤتمر أبل هاي السنة، كشفت رسميا عن آيفون ديو وهو الآيفون القابل للطي. يعني هذا الأول بتاريخ الشركة. الجهاز شكله قريب من حجم جواز السفر وهو مسكر، ولما تفتحونه يتحول إلى شاشة كبيرة مقاسها 7.6 إنش، وفيه بعد شاشة خارجية للاستخدام العادي من غير ما تفتحون الجهاز. أبل تقول إنه يعتبر أنحف آيفون عندها وهو مفتوح، والفكرة الأساسية منه مو بس إنه ينطوي ويفتح، لا، أبل ركزت بشكل كبير على تعدد المهام، يعني تقدرون تفتحون أكثر من تطبيق بنفس الوقت وتستخدمونه بطريقة قريبة من تجربة الآيباد، سواء للعمل أو أنكم تشوفون المحتوى أو حتى المكالمات. والجهاز يشتغل بمعالج A20 ومعاه مودم C2 من تصميم أبل، وسعره يبدأ من 1999 دولار. أما إذا ما تحبون هاي الأجهزة، يعني الجهاز القابل للطي، أبل أعلنت بعد عن الآيفون 18 برو والـ 18 برو ماكس. وهني شو شفنا؟ شفنا تحديثات واضحة في الكاميرا، والكاميرا الرئيسية صارت 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة متغيرة لأول مرة، وهذا يعطي صراحة تحكم أكبر بالتصوير والإضاءة والعزل لمحبي التصوير. هذا لمحبي التصوير انزين. وفي معالج الـ A20 Pro، فالجديد يعطي أداء أقوى ويا بعد نظام تبريد مطور. وأبل تقول أن الآيفون 18 برو ماكس حصل على أكبر زيادة في عمر البطارية بتاريخ الآيفون، وهالشيء صراحة ممكن يكون من أهم الأسباب اللي تخلي الناس تفكر أنهم يجددون تلفوناتهم، يغيرون تلفوناتهم. وطبعا للجزء اللي الكل ينتظره كل سنة، الألوان. الله، شفتوا الألوان الجديدة؟ الأسود، الفضي، والسماوي، الأزرق السماوي، والبرغندي، أو إحنا نقول عنه العنابي. شي الله، البرغندي تحديدا هو اللون الجديد هاي السنة. حتى السماوي، خلينا نقول السماوي بعد جديد علينا، وايد حلو ولفت، يعني لفت الانتباه. الدرجات وايد حلوة، عندنا خيارات متنوعة للي يحبون الألوان مثلا الغامجة ولا الهادية والفاتحة. وبالنسبة للذكاء الاصطناعي، أبل ركزت بشكل كبير على سيري AI، وأبل يعني من الأجهزة اللي يعني صاروا يركزون وايد على أن الجهاز يفهم السياق الشخصي بشكل أكبر، ويحافظون على الخصوصية وتشغيل جزء كبير من الذكاء الاصطناعي. وناحية الأسعار طبعا تعرفون، بدأت من 1199 للـ 18 برو، أما البرو ماكس 1200

$99. الخبر الحلو أن في الإمارات في طلب مسبق على التلفونات يبدأ يوم السبت 12 سبتمبر، والتوفر بيبدأ من الجمعة 18 سبتمبر. والإمارات من ضمن الأسواق الأولى صراحة. بشكل عام مؤتمر أبل هاي السنة كان فيه تغيير واضح، وخصوصا مع أول آيفون قابل للطي وتطوير الكاميرا والبطارية والألوان الجديدة.

0: بودكاست استكانة.
1: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
2: حالات كثيرة للأسف في السنوات الأخيرة، هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلدية. الجلد فعلا المرآة الخارجية لداخل جسم الإنسان. عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية، صدفية بقع حمراء عليه قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل، حبة صفرة صغيرة حوالين العين، على طول أدري إن هذا الشخص عنده ارتفاع في الكوليسترول.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريبا 1-0-0-9

0: الساعة 7:07.
1: ها طلبت الكوفي؟
2: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
3: A few moments later.
4: ما أدري وين أصير اليوم.
5: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير.
6: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح
7: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
8: موسم جديد وجيتور جديدة. امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام. النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: لايف هاب على خليجية 1009.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعين إذاعة الخليجية 1009، تستعد لزيارة مدارس عيالكم. جولتنا تنطلق في مدارس الإمارات، بحيث يمنح فريقنا 3 أجهزة لوحية لكل مدرسة، مقدمة من سكيبلي من راك بنك وإذاعة الخليجية، بالإضافة إلى سماعات والكثير من الهدايا، إلى جانب السكوترات والحقائب المدرسية ومعدات السلامة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم من خلال أنكم تزورون موقعنا www.1009.ae وتسجلون بيانات مدارس عيالكم، وحتى تطرشون لكل اللي تعرفونهم. يمكن مدرستكم أو مدارس عيالكم تكون هي وجهتنا الجاية. العودة إلى المدرسة مع إذاعة الخليجية برعاية هيئة الطرق والمواصلات ودبي الجنوب، فن سيتي، جي دبليو موتورز، وجي جينز بينز، جود سول فود، انستا شوب، سكتشرز، وسكيبلي من راك بنك. سكتشر تساعد الأطفال على الانطلاقة بأفضل إطلالة. تقدرون تشترون حذائين مقابل 399 درهم وتحصلون على مستلزمات مدرسية مجانية، كما يمكن للكبار شراء أي زوجين مقابل 599 درهم. سارعوا لأن العرض محدود ولفترة محدودة. سكيبلي هو تطبيق رائد في الإمارات لدفع الرسوم الدراسية بدعم من بنك رأس الخيمة الوطني. تقدرون تدفعون رسوم الدراسية عبر سكيبلي ابتداء من الروضة وحتى الجامعة. يمكن حاملي بطاقات ائتمان بنك رأس الخيمة الوطني تحويل دفعات مدفوعات الرسوم الدراسية المؤهلة إلى خطط تقسيط بدون فوائد أو رسوم معالجة. تقدرون تحملون تطبيق سكيبلي اليوم وتدفعون الرسوم الدراسية بطريقة أذكى. لازلت مستمرة وياكم مستمعينا، خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقيقة.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 09.
1: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار تركز استراتيجيا على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر فرصا استثمارية متنوعة وخدمات متميزة في موقع واحد. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 south.

0: صمت بلا صورة.
1: يا سليل العز لي وادي رمز سامي بين لا هلة، حي رمز الفخر لسيادي حاكم نعزاه.
2: بقولكم عن هالبنت الشاعر اللي عدت هالقصيدة الجميلة، يدها علمني شؤون البر، ونحن اليوم نعلمها حفيدة. الهدف أن تكون موسم هذه الحكومة أفضل موسم، وانتوا حققتوا، ولكن هدفنا بعيد. نطالبكم أن تكونوا أخير حكومة دولة الإمارات في العالم. انتوا لا مش موظفين، انتوا قيادات اللي نعتمد عليكم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
3: موجز لأهم وآخر الأنباء من شبكة ARN، أهلا بكم. بحث صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة الدكتور فرانك فالتر شتاين ماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة مختلف مسارات التعاون وسبل تنميتها في جميع المجالات، خاصة الاقتصادية والتنموية، والتي يخدم أمان صالح متبادلة للبلدين ويسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وألمانيا. جاء ذلك خلال اجتماع سموه مع الرئيس الألماني في فيلا بورزيغ التاريخية في إطار زيارة دولة يقوم بها إلى ألمانيا. أسهمت بعثة برنامج تمكين قادة المستقبل في تجهيز أول قافلة إغاثية مقدمة من مؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ضمن عملية الفارس الشهم 3، من خلال تعبئة وتجهيز الطرود الغذائية والصحية بالمركز اللوجستي في مدينة العريش دعما للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. يواصل فريق البحث والإنقاذ الإماراتي مهامه الميدانية في نيبال ضمن جهود دولة الإمارات الإنسانية لمساندة السلطات النيبالية في عمليات البحث والإنقاذ جراء الفيضانات والسيول التي شهدتها البلاد. وأسهم الفريق بالتنسيق مع السلطات النيبالية في العثور على 6 من المفقودين في منطقة تريشولي ضمن عمليات البحث الميدانية المتواصلة في المناطق المتضررة. أقر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة ويضم 35 دولة قراراً يطوي صفحة الأنشطة النووية السرية في سوريا خلال فترة حكم عائلة الأسد، مشيراً إلى أن السلطات الجديدة أسهمت في حل جميع المسائل المعلقة. شهدت مناطق عدة جنوبي لبنان تصعيداً إسرائيلياً شمل غارات جوية وقصفاً مدفعياً وتفجيراً من دون ورود معلومات فورية عن خسائر بشرية. قالت مصادر يمنية اليوم إن القوات الحكومية انسحبت من مديريتي حيس والخوخة جنوبي محافظة الحديدة ومن مدينة المخا غربي محافظة تعز عقب تقدم جماعة الحوثيين في تلك المناطق. ختاما، لقي 5 أشخاص على الأقل حتفهم وما زال 87 آخرون في إعداد المفقودين بعدما اندلع حريق في عبارة بالقرب من منطقة سياحية في مقاطعة بالاون الفلبينية بحسب خفر السواحل الفلبيني. نهاية الموجز في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الأربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم معوي للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
3: أنا أجيد ترتيب الحروف الفصيحة
2: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
4: أنا دربي على العليا صنعته، ومراد العلا يصنع دروبه.
2: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
4: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
2: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
4: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
2: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
4: أدريكم كم تبون أزيد، وأنتوا تستاهلون كثير.
0: لايف هاب على الخليجية 1009.
5: وصلنا لساعتنا الأخيرة مستمعينا في برنامجكم لايف هاب مع اليازية. إذا أنتوا من الناس اللي يخافون من الأماكن العالية، فيلم اليوم يمكن يخليكم تتوترون من أول دقيقة لين آخر دقيقة، لكن خلونا نروح مع فقرتنا الجاية في رولينج أكشن.
6: رولينج أكشن.
0: رولينج أكشن.
5: وفي رولينج أكشن اليوم بنتكلم عن فيلم فول 2، هو جزء ثاني من الفيلم، واللي يرجع لنا بأجواء المغامرات الخطرة والمرتفعات ومحاولات النجاة. يعني إذا تحبون الأفلام اللي تخليكم تقولون لا لا لا تسوونها، تندمجون مع اللقطات وانتو تطالعون، يعني تطالعون الشاشة، يعني تتمون على أعصابكم. فيلم أكشن إثارة وشيء روعة صراحة. هذا يعني بشكل مبسط، بس سؤالي لكم مستمعين، لو قالوا لكم، خلونا قبل لا نبدي بموضوع الفيلم، سؤالي لكم، لو قالوا لكم بنعطيكم 1,000,000 درهم بس لازم تطلعون مكان وايد مرتفع وتوقفون هناك، بتوافقون ولا لا؟ استقبل مشاركاتكم على الاسمس 4000 او من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. لو قالوا لكم بيعطونكم 1,000,000 درهم بس لازم تطلعون مكان وايد مرتفع وتوقفون على الحافة، بتوافقون ولا لا؟ وخلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم مع مشاركاتكم.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وهذه جولة على عواصمنا الخليجية لمعرفة درجات الحرارة، ونبتديها من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة فيهم 39 31، المنامة 38 33، الدوحة 46 32، الكويت 39 31، مسقط 35 31، وأخيرا الرياض 44 31.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: Rolling Action.
0: Rolling Action.
3: ومرحبا بكم من جديد مستمعين، نمسي عليكم بالخير. وسؤالي كان لكم، لو اعطوكم مليون درهم بس لازم تطلعون مكان وايد مرتفع وتوقفون على الحافة، بتوافقون ولا لا؟ ما شاء الله مشاركاتكم. راشد يقول مليون درهم اكيد بطلع بس بشرط ما اطالع تحت. ها، ليش ما تطالع تحت؟ بتيكم الرهبة صح؟ عندك خوف من المرتفعات. يعني شوفوا، يوم أقولكم مرتفع يعني وايد ارتفاع، يعني ارتفاع ارتفاع. أما ميثة تقول والله لو مليونين ما أطلع، أخاف حتى من البلكون صراحة. في حد بس شوفوا، في ناس ممكن خلوا سالفة المليون أو غيره، في ناس تتحدى نفسها تجرب أشياء جديدة، تحب تغامر، بس طبعا مع يعني تاخذ بالسلامة. أول شيء هم يروحون بكامل جاهزيتهم للمكان، وأهم شيء إرشادات، يتبعون إرشادات السلامة ويسوون هاي الأشياء عساس أنهم يكونون في السيف سايد. مريم تقول إذا في أمان وحبال وكل شيء مضمون ممكن أجرب، غير كذي مستحيل. يعني هذا تخيل، أنا سؤال سألتلكم يا من خيالي يعني، عرفتوا. ونروح لسالم يقول أنا أحب المغامرات. أيوة، ها حصلنا مغامر، يلا اسمعوا المغامر. سالم المغامر يقول أنا أحب المغامرات، بوافق من غير تفكير وباخذ المليون والله أنتوا الملايين. هو صراحة يعني طريقة سهلة، طريقة سهلة عشان تحصلون على مليون، بس طالبين منكم أن أنتوا تسيرون على هذه الحافة وتوقفون هذا ها مجرد تخيل، ما بتسيرون تسوونها عقب تقولون اليازية ياسة تسألنا هالسؤال وتخيرنا. لا اتخيلوا. مستمعتنا نورة تقول أنا بس أشوف مقاطع الناس فوق اللي بال قلبي يطيح، فما بالك أكون هناك بنفسي. يعني شوفوا عني، أنا في رهبة أول خمس دقائق يوم أسير المغامرات، هاي الرهبة تكون موجودة، تكون موجودة عند كل حد، بس خلاص تشجعون نفسكم وتسوونها. بس أهم شيء مثل ما قلت السلامة، السلامة والسلامة والسلامة، أول شيء السلامة وآخر شيء السلامة أنتوا سايرين تستانسون في أي مغامرة، سواء كانت يعني بر بحر جو وين ما تكون، أهم شيء الوناسة، مع الوناسة لازم السلامة. ولازلت مستمرة وياكم مستمعين، خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: بان شوقي ووجدي يوم بان الغزال، واعتراني لذكرى لي بحالي زرى ربي نعصم،
3: ربي نعصم
2: ملكني بالحسن والدلال، مسكنه في الصحاري في البدو له ذرى، ساكن في خيام من سكنها ينال كل عز وهيبه بالكرم تعمره، في مجالس كرام بين بن وهال والرجال الأشاوس ليبهم نفخرة، البداوة شهامة ما لها من مثال، والبداوة أصالة تجوى الجوهرة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
4: الخليجية.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI، الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
1: من دبي ومن قلب المشهد الإعلامي العربي، الخليجية 1009 معكم مباشرة من 15 إلى 17 سبتمبر. بنكون إياكم في قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. بنلتقي مع رواد الإعلام وصناع المحتوى وأبرز الشخصيات المؤثرة، وبننقل أهم الحوارات واللحظات مباشرة من قلب الحدث. تابعونا في تغطية خاصة من قمة الإعلام العربي 2026، الخليجية 1009، وياكم في قمة الإعلام العربي.

0: Rolling action.
1: Rolling action.
2: ومستمرة في تواصلي وياكم مستمعين والمسي عليكم بالخير. وفي ساعتنا الثالثة والأخيرة في برنامجكم لايف هاب، فيلمنا اليوم مثل ما قلت فل الجزء الثاني، واللي يكمل أجواء الجزء الأول، بس هاي المرة مع مغامرة جديدة ومكان أخطر. القصة تدور حول البطل اللي يدخل في مغامرة في أحد الجبال في تايلاند، لكن اللي يبدأ كتحدي ومغامرة يتحول فجأة إلى موقف خطير عقب انهيار الصخري، ومن هني يلقون عمارهم عالقين في مكان مرتفع جدا وما عندهم وايد خيارات، يا أنهم يعني أن لازم يحصلون طريقة ينجون فيها أو الوضع يصير أخطر مع كل دقيقة تمر عليهم. الفعل الفيلم كله قائم صراحة على التوتر، وفيها يعني يخليكم على أعصابكم، في مرتفعات وخوف، في قرارات سريعة، يعني يحاولون أنهم يكونون على قيد الحياة وأنهم يكونون يعني باقين لين آخر دقيقة. يعني حتى وأنتوا تشوفون الفيلم بالسينما أو وين ما كنتوا، يمكن تحسون أنكم وياهم وعايشين اللحظة. وإذا شفتوا الجزء الأول وحبيتوا فكرته، هذا يكمل لكم نفس النوع من التشويق بس بتحديات ومخاطر جديدة. وبالنسبة لنا اليوم في فقرتنا رولينج أكشن، إذا تحبون أفلام التشويق والمغامرات اللي تخليكم يعني على أعصابكم وايد وشي تتريون شو بتصير اللقطة الجاية، شو بيصير، شو بيسوون وكذي.

وانا اقولكم الفيلم worth it. تقييمي للفيلم worth it وانصحكم انكم تشوفونه، الفيلم وايد حلو. وبرد اسألكم مليون درهم مقابل انكم توقفون على ارتفاع مثل اللي كان في الفيلم، امنوا بيوافق. ومستمر وياكم مستمعين، خلونا اطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.

0: في ناس تعيش على السفر وغيرهم على الكوفي والسوالف،
1: وناس تعيش للرياضة،
2: وهناك اللي شغفهم يبدأ من فكرة صغيرة وتكبر.
3: بس تدرون
1: مهما اختلفت اهتماماتنا في شيء واحد يجمعنا، ان كل واحد فينا عنده شيء يحب يسمع عنه اكثر. ترند،
0: قصص، ناس ملهمة،
1: تجارب
0: وضحك مثلا، وكل شيء يهمكم ويشبه يومكم، هذا مكانكم. لايف هاب مع اليازي عبيد من الاثنين لين الجمعة، من ثنتين لين خمس العصر، على الخليجية 1009. لايف هاب الخليجية 100% خليجية
4: 1009.
5: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
6: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي. سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر، زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
1: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انتو زملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، جود سول فودز، أقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.

0: لايف هاب على الخليجية 1009.
1: رحبوا بعودة سلامة من هيئة الطرق والمواصلات اللي تساعد المدارس والطلاب على التنقل بأمان وتجعل رحلاتهم أكثر راحة واستدامة. بيحصل الطلاب على بطاقة نول من هيئة الطرق والمواصلات بنص السعر عشان تسهل تنقلاتهم في دبي عبر المترو والترام والحافلات ووسائل النقل البحري بتكلفة أقل. وأيضا بيستفيدون الطلاب من خصومات دولية توصل إلى 70% على مجموعة من المنتجات والخدمات، ويقدرون يستخدمون بطاقة نول يعني رقميا عبر تطبيق نول باي، ويتأكدون من رصيدهم ويعبون رصيد يعني عشان يكونون جاهزين دائما لرحلتهم الجاية. يحتفل مترو دبي التابع لهيئة الطرق والمواصلات بمرور 15 عاما على الخطين الأحمر والأخضر اللذين يربطان مختلف مناطق دبي ويوفران تنقلا سهلا وسلسا ومستداما في أنحاء المدينة. ولين هني نكون وصلنا مستمعينا لنهاية برنامجنا. شكرا لكل من كان ويانا وشارك ويانا وتفاعل ويانا اليوم على مدار 3 ساعات. كنت وياكم أنا اليازي عبيد، وإن شاء الله أكون أني خففت عليكم هذا يعني مشواركم المسائي واللطيف، وشاركتكم مساء حلو لطيف نفسكم. موعدنا يتجدد باكر بنفس التوقيت من الساعة 2 إلى 5 المساء على الخليجية 1009، وفي أمان الله.

0: على الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي، شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع، وأنا شاعر يجرب ريح المطر في كل ديرة. لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة. يتيم فاقد شوفة أمه من سنين، وابوه مات من القهر والتجني، ما شاف واحد منهم بنظرة العين، والحزن يهدم في الضلوع ويبني. يتيم فاقد شوفة أمه من سنين، وابوه مات من القهر والتجني، ما شاف واحد منهم بنظرة العين، والحزن يهدم في الضلوع ويبني. تنزل دموعه من لحون المغنين، وهل اللحون من السعادة تغني؟ قالوا تمنى، قال بشوف الاثنين، كانه يفيد الميتين التمني. يا كامل الأوصاف يا نادر الزين، هذا شعوري كل ما غبت عني، كيف أتقبل تعزية بعدك الشين، وأشوف عذالي تجيك وتهني. دام الهجر والشوق والحزن قاسين، ليتك علينا يا حبيبي اتحني. يكفيك فني عن فنون المحبين، كم مرة استطربت والفن فني. كنت أتأنى من فراقك معي لين، طولت بفراقك ومات التأني. وكان الخطأ منك مسامحك هالحين، وكان الخطأ مني وش تريد مني؟

0: من دبي ومن قلب المشهد الإعلامي العربي الخليجية 1009 معكم مباشرة من 15 إلى 17 سبتمبر بنكون إياكم في قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. بنلتقي مع رواد الإعلام وصناع المحتوى وأبرز الشخصيات المؤثرة وبننقل أهم الحوارات واللحظات مباشرة من قلب الحدث. تابعونا في تغطية خاصة من قمة الإعلام العربي 2026 الخليجية 1009 وياكم في قمة الإعلام العربي.
1: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
2: روائع عمان بانتظاركم مع دناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة. عيشوا أجواء الخريف في ظفار أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 دناتا أو زوروا فرع دناتا للسفريات الأقرب إليكم.
3: دانات خيرات أبكى.
4: في أضخم موسم سينمائي شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز، وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة. تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.

0: صوت بلا صورة.
1: يا سليل العز لي وادي رمز سامي بين لا هلة، حي رمز الفخر لسيادي حاكم نعزاه.
2: بقولكم عن هالبنت الشاعر اللي عدت هالقصيدة الجميلة، يدها علمني شؤون البر، ونحن اليوم نعلمها حفيدة. الهدف أن تكون موسم هذه الحكومة أفضل موسم، وانتوا حققتوا، ولكن هدفنا بعيد. نطالبكم أن تكونوا أخير حكومة دولة الإمارات في العالم. انتوا لا مش موظفين، انتوا قيادات اللي نعتمد عليكم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
3: موجز لأهم وآخر الأنباء من شبكة ARN، أهلا بكم. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة الدكتور فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة مختلف مسارات التعاون وسبل تنميتها في جميع المجالات، خاصة الاقتصادية والتنموية، والتي يخدم المصالح المتبادلة للبلدين ويسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وألمانيا. جاء ذلك خلال اجتماع سموه مع الرئيس الألماني في فيلا بورزيغا التاريخية في إطار زيارة دولة يقوم بها إلى ألمانيا. أسهمت بعثة برنامج تمكين قادة المستقبل في تجهيز أول قافلة إغاثية مقدمة من مؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ضمن عملية الفارس الشهم 3، من خلال تعبئة وتجهيز الطرود الغذائية والصحية بالمركز اللوجستي في مدينة العريش، دعماً للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. يواصل فريق البحث والإنقاذ الإماراتي مهامه الميدانية في نيبال ضمن جهود دولة الإمارات الإنسانية لمساندة السلطات النيبالية في عمليات البحث والإنقاذ جراء الفيضانات والسيول التي شهدتها البلاد. وأسهم الفريق بالتنسيق مع السلطات النيبالية في العثور على 6 من المفقودين في منطقة تريشولي ضمن عمليات البحث الميدانية المتواصلة في المناطق المتضررة. أقر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة ويضم 35 دولة قراراً يطوي صفحة الأنشطة النووية السرية في سوريا خلال فترة حكم عائلة الأسد، مشيراً إلى أن السلطات الجديدة أسهمت في حل جميع المسائل المعلقة. شهدت مناطق عدة جنوبي لبنان تصعيداً إسرائيلياً شامل غارات جوية وقصفاً مدفعياً وتفجيراً من دون ورود معلومات فورية عن خسائر بشرية. قالت مصادر يمنية اليوم إن القوات الحكومية انسحبت من مديريتي حيس والخوخة جنوبية محافظة الحديدة ومن مدينة المخا غربية محافظة تعز عقب تقدم جماعة الحوثيين في تلك المناطق. ختاماً، لقي 5 أشخاص على الأقل حتفهم وما زال 87 آخرون في عداد المفقودين بعدما اندلع حريق في عبارة بالقرب من منطقة سياحية في مقاطعة بلوان الفلبينية بحسب خفر السواحل الفلبينية. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم معوي للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: وين وصلنا؟ على الخليجية 1009.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم ومساكم بكل خير. لقاء جديد جمعنا اليوم على الخليجية على 1009، ومن خلال هذا اللقاء نتواصل معكم حتى الساعة 8 من مساء، وما قبل 8 بقليل من مساء هذا اليوم. أتمنى إن شاء الله يكون كان يومكم سعيد، أعمالكم كانت ناجحة، وكانت كل هذه الأعمال مميزة، وما تبقى إن شاء الله من ساعات اليوم تكون أيام ولحظات وساعات سعيدة ومميزة. أمس بالخير على أول مرة سنة اليوم عبير، حياة الله عبير، مساء الخير ونور السرور ويوم سعيد، شكرا على المسج، وكذلك أيضا كل المستمعين المتواصلين من خلال مسجاتهم. وين الحكم عبير؟ مفروض نرد لموضوع الحكم، حكمة اليوم لأنها كانت شيء مميز. شكرا لأختي عبير، أيضا كذلك لكل المستمعين المتواصلين من خلال مسجاتهم. اليوم بنبدأ بداية قوية، تخيل بنبدأ بالمسابقة. يعني ليش؟ لأن مقبلين على الويكند، أساس يعني تأخذ وياك الهدية في الويكند. طيب، مسابقتنا اليوم لمستمعينا عليها سؤال بمناسبة أيام وشهر المرأة الإماراتية، ومن خلال تواصلكم أتمنى إن شاء الله لكل مستمعينا إن شاء الله الحظ الرائع في الفوز بجائزتنا في هذا اليوم. سؤال المسابقة هو: أنت تقابل سواء من أفراد الأسرة أو في تعاملاتك اليومية، سواء يسمعني الرجال أو النساء، الكثير من السيدات، وهناك دائما يعني نسمع هذه الكلمة: المرأة الراقية، المرأة الراقية. ولذلك اليوم أسأل المستمعين: يا ترى من برأيك شو الشيء اللي تشوفه في امرأة وتقول هذه المرأة راقية، هذه، أو أنت كامرأة تقولين فعلا أنا أشوف واحدة، يعني عندي رأي بأن المرأة الراقية هي. فمن هي؟ من هي المرأة الراقية من وجهة نظرك؟ يا ترى هل هو شيء معنوي؟ هل هو شيء ربما يعني مادي؟ شيء معين تقول أنا فعلا يعني إذا يعني رأيت هذا الشيء في هذه المرأة فعلا أكتشف أنها فعلا امرأة راقية، فعلا امرأة راقية. فمن هي المرأة الراقية؟ مع اسماءكم عن طريق السمس على 4000 دوت صلات وعلى الخليجية على 1009، اكتبوا لي اسماءكم الثلاثية وأنا مسهل عليكم الموضوع، ممكن أطلب الاسم الرباعي. So write your name مع اسماءكم عن طريق 4000 دوت صالات وعلى الخليجية على 1009، واكتب اسمك سواء مسجل في التطبيق أو من خلال السمس. نحن متواصلين في لقائنا اليوم وعلى الخليجية على 1009.
3: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
4: أنا أجيب ترتيب الحروف الفصيحة
3: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
5: أنا دربي على العليا صنعته، ومن راد العلا يصنع دروبه.
3: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
5: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
3: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
5: الشعر بحر له منسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
3: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإبداع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
5: أدريكم كنتم تبون أزيد، وأنتم تستاهلون كثير.

0: وين وصلنا على الخليجية 1009؟
1: وصلنا إلى مسجات مستمعينا من خلال تواصلهم عبر الاسمس على 4000 اتصالات، وأيضا على الخليجية على 1009 من خلال تطبيق الخليجية. أيضا أعود إلى مسجاتكم. عبير تقول حاضرين إن شاء الله، برد إن شاء الله في بداية الأسبوع القادم، إن شاء الله تكون بداية قوية. شكرت يا عبير. أيضا كذلك تقول عبير: المرأة الراقية هي راقية بتصرفاتها وراقية في تعاملها مع الناس. شكرت يا عبير. أيضا أمل: وعليكم السلام والرحمة والبركة يا أمل. تقول بس السعادة المرأة القوية جدا جدا جدا. مشكورة يا أمل. أيضا مريم بن سالمين: حياك الله يا أختي مريم، مساء الخير والسعادة. تقول مريم: برأيي أو برأيها يعني، تقول المرأة الراقية تعرف قدرها، تحفظ كرامتها، تترك أثرها بأخلاقها وحضورها. هدوءها قوة، كلامها محسوب، وحدودها واضحة، لا تسعى لإثبات نفسها لأحد، لأن قيمتها تظهر من تصرفاتها. مشكورة يا مريم، وأراءكم يعني للآن جميلة رائعة، كل الأراء اللي وصلتنا للآن هي في قمة الروعة. ولازلت أسأل بقية مستمعين أنك تقولي أسماءكم الثلاثية من خلال مسيلاتكم عن طريق الاسمس على 4000 اتصالات. وطبعا جائزتنا مقدمة من دافيو نخلة جميرة اللي افتتحت في 7 من أبريل عام 2021، وإطلالة رائعة ومميزة إن شاء الله يحظى بها الفائزين بجوائزنا في هذا اليوم. إذن من هي المرأة الراقية؟ أين يكمن رقي المرأة؟ مع أسماءكم عن طريق الاسمس على 4000 اتصالات وعلى الخليجية.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: وهذه جولة على عواصمنا الخليجية لمعرفة درجات الحرارة، ونبتديها من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة فيهم 39 و 31، المنامة 38 و 33، الدوحة 46 و 32، الكويت 39 و 31، مسقط 35 و 31، وأخيرا الرياض 44 و 31.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: ودي بيلسه فوق عرقوب ويا معشوق نوري الضو، محلى اللقا من بعد الغروب، خصها إذا في مثل هالجو. يا طارشي برسلك مندوب صوب الذي لفوادي النو، بيتي بنيته طوب عطوب طوب عطوب طوب، وش قاب عيشه يوم رحلة، وخبره يقصر بين الدوب، لاني بلاها زمت في سو غربي غربي، ولو جبلت لي نوم شرقي شمالي صار لي هو، ساله عنه كيف باتوب، وانا بدونه مالي مخو، حبه مقدر لي ومكتوب بدن لفو، ما كنهم يو كلم عصوب وهو على صوب، كلم عصوب وهو على صوب، دامه لعيني ربي الضو، دامه لقلبي صار محبوب، ليه طراله قلت له سو، لو من جداه القلب منهوب، تو ما وفاه الحب بيته، والموت الموت في عيناه مرغوب،
2: الموت في عيناه مرغوب،
1: لو ما الحياة في عينه لو.
0: أشعار أشعار على الخليجية،
3: على الخليجية.
4: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راكبانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر التطبيق سكيبلي، وتابعوا at سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راكبانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا التطبيق سكيبلي اليوم.
5: دبي الجنوب مدينة مطار، تجمع قطاعات الطيران، الخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر للشركات بيئة ذكية ومستدامة مع عمليات فعالة ووصول عالمي وحلول متطورة. لمعرفة المزيد زوروا الموقع الإلكتروني dubaisouth.ae أو اتصلوا بالرقم 800 ساوث.
6: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009 .ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.
7: مساكم الله بالخير. ولازلت أسأل يا ترى من هي في وجهة نظرك المرأة الراقية؟ واكتبوا لي أسماءكم للدخول في سحب مسابقتنا. هناك شيء معين أعتقد أن وجهة نظر لكل امرأة ولكل رجل عندما تنظر فتقول أن هذه المرأة راقية، وأكيد في هناك سبب جعلك تقول هذه الكلمة. مع اسماكم عن طريق الاسمس على 4000 دوت صلاته على الخليجية، سأرى شو هذه الصفة، شو هذا الشيء الذي يجعلك تقول هي امرأة راقية. يا مساء الخير والسعادة.

عودنا من سيداتكم من خلال تواصلكم عبر الاسمس على 4000 دول اتصالات وعلى الخليجية. ومن هي المرأة الراقية؟ صفاء تقول تكلم عن أختها أنها راقية. عمر محمد يقول الوالدة امرأة راقية. شكرا لك يا عمر. أيضا كذلك جميلة حيت الله جميلة تقول المرأة الراقية هي التي تحترم كل من حولها ولا تنقص أو تقلل من قيمة حد. شكرا لك يا جميلة. أيضا كذلك هزاع أحمد يقول هي التي تحقق توازنا جميلا بين جوهرها الداخلي مظهرها الخارجي. هي التي لا تقلد أحد أبدا بل تصنع بصمتها الخاصة بأناقة. هي التي يكون لديها الرؤية المعنوية لأن الجوهر والروح هي أساس الإنسان ولديها الثقة الهادئة والوعي والنضج والأخلاق العالية. شكرا لك يا هزاع أحمد. أيضا كذلك مزيد من مسجاتكم. عوشة غانم الشامسي حيث الله يختي عوشة تقول عليكم السلام والرحمة. أولا سرت الحال شكرا على السؤال يا عوشة. أيضا تقول أنا في رأيي أو يعني في رأيي أختنا عوشة تقول المرأة الراقية هي المتميزة في كل شيء. هي المتميزة في كل شيء. شكرا لك يا عوشة. وأيضا كذلك مريم الشامسي تقول الراقية هي اللي تعرف متى تتحدث ومتى تستمع. طيب خليني أقف عند مسج مريم الشامسي اللي يسمعوني حاليا. هل تحب أن تتحدث أكثر أم تحب أن تستمع أكثر؟ هل تحب أن تتحدث أكثر أم تستمع أكثر؟ هو موضوع التالي انطلاقا من مسج مريم الشامسي. ومن هي المرأة الراقية يا ترى؟ المرأة الراقية هي دائما التي تجمع بين الأشياء وتستطيع أن توازن بينها. لا تخسر شيء ولا تبالغ في شيء. هي يعني يعرفها من هم لهم في هذا العلم أن المرأة الراقية هي التي تجمع بين أصالة حياتها وأخلاقها العالية أسلوبها الجذاب في التعامل مع الآخرين. هذا الأسلوب يكون بالثقة بالنفس أولا بأن تعرف قيمتها ولا تشك أبدا في قدراتها. تعمل بهدوء ودون استعراض. هي التي لديها اللباقة وحسن الكلام. تختار كلماتها بعذوبة. تحترم آراء الآخرين. تبتعد عن الجدل الذي لا يكون له نتيجة. بأنه أحيانا يمكن أن يناقش الإنسان أمر أو موضوع ممكن يعني الأهم وبعد هذا النقاش يكون في نتيجة. لم يكن فيه نتيجة يسمى بالجدال العقيم الذي لا يكون له في النهاية ربما العوائد المطلوبة. أنا ما أبغى أقول فائدة يمكن أن يستفيد منه الإنسان ولكن لا يأتي في النهاية بالنتيجة. الهدوء والاتزان دائما يعني طبيعة المرأة هي التي تحافظ على هدوء أعصابها في المواقف الصعبة. لأنه دائما الإنسان الذي يكون لديه موقف صعب ويتصرف بهدوء هذا الإنسان لديه حكمة. وبالتالي هذه الحكمة هي التي تبعد الإنسان عن الانفعال تقربه كثيرا من طيب الأفعال. طيب الخصوصية هي التي تحتفظ بأسرارها لنفسها ويعني لا تفضل أن تكون هذه

0: الأسرار متاحة لأي حد، وإنما كل مجموعة أشخاص ربما نحن نتعامل معهم هم لهم خصوصية، وبالتالي هذه الخصوصية عندما يحافظ وتحافظ عليها المرأة تكون في قمة رقيها. الأناقة ببساطة، الأناقة ببساطة. خلصت الموسيقى عند الأناقة ببساطة.
1: وين وصلنا؟ على الخليجية 1009.
0: تهتم بمظهرها والذي يتماشى مع ذوق رفيع، ولكن هذه الأناقة عندما دائما تكون بسيطة تنبئ عن شخصية هادية ومتزنة واثقة بنفسها، وبالتالي تجد أن الكثير من النساء وبنسبة عالية جدا تجد فيهم كل هذه الأشياء اللي ذكرناها، وربما أكثر فيهم الرقي الذي فعلا أنت تقف أمامه بتقدير والاحترام. سأسألكم، أليست الأم التي تخرج أجيال وأجيال من أبنائها وأحفادها امرأة راقية، أليس عملها هذا عمل عظيم يدل على رقي علم ورقي أخلاق ورقي تربية جعلها تخرج هؤلاء الأبناء والأحفاد؟ أليست الموظفة التي ترسم للأجيال صورة المستقبل الجميلة بأفكارها ابتكاراتها إنجازاتها مبادراتها هي امرأة راقية لأنها تقدم عمل مميز للمجتمع؟ أليست المعلمة التي تخرج الأجيال امرأة راقية بالعلم الذي تبدع فيه وفي إيصاله بالصورة التي تليق لطلابها وطالباتها؟ أليست الابنة البارة هي إنسانة راقية ببرها، ليس فقط بوالدتها أو والدها، بل هي بارة أيضا بشقيقاتها وأشقائها؟ ولذلك تجد هذا الرقي في كل هذه الصفات التي ذكرناها. الرقي ليست صورة جميلة يراها الإنسان، الرقي هو تعامل وهي صفات يحملها في داخله لا تراها العين المجردة، ولكن تشعر بها القلوب وتقدرها العقول.

0: بودكاست استكانة.
1: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
2: حالات كثيرة. من الأسف في السنوات الأخيرة هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلدية. الجلد فعلا المرآة الخارجية لداخل جسم الإنسان. عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية، صدفية بقع حمراء عليه قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل، حبة صفرة صغيرة حوالين العين، على طول أدري إن هذا الشخص عنده ارتفاع في الكوليسترول.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريبا
0: دانت الأثير.
3: دانت الأثير.
4: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام. النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: شبكة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: قبل أن نعود إلى مسجداتكم وخفتنا السريعة مع حالة الطرق حاليا ورمامي حاليا ازدحام وحركة بطيئة المركبات في شارع الشيخ محمد بن زايد بالاتجاه من مدينة بيه العالمية إلى الشارقة، وأيضا كذلك ازدحام ذلك أيضا على شارع الإمارات من العوير بالاتجاه إلى الشارقة. نتمنى للجميع دائما وأبدا السلامة.
3: الدوام المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.
0: وين وصلنا على الخليجية 1009؟
2: طيب أعود إلى مسجداتكم من خلال تواصلكم عبر السمس على 4000 واتصالات. عبير، حياك الله يا عبير، تقول أن أحب أن هي تحب تقول أحب أستمع أكثر مما أتحدث. نهاية رقم 73 تقول شوف من كثر ما ركزت في كلماتك نسيت السؤال. شو السؤال؟ خلاص الموضوع انتهى. طيب شكرا لك. عموما ايضا كذلك امل، حياة الله امل، تقول هو الرقي لا يتزعزع في لحظات الضعف والقوه، جمال واعتدال، هكذا دائما ارى الموضوع، بين قوسين جمال واعتدال. مشكوره، شكرت يا امل. مشاعل، مشاعل الشمسي، حياة الله اختي مشاعل، تقول المراه راقيه باسلوبها وشخصيتها، اخلاقها، تعاملها مع الاخرين، في تصرفاتها وتعاملها مع المواقف الصعبه والتحديات بروح طيبه وحميده وبهدوء. شكرا لك يا مشاعل. طيب اللي نسى السؤال، سؤالنا هل تحب أن تستمع أكثر أم تحب أن تتحدث أكثر، يعني طبيعة شخصيتك. مع اسمائكم عن طريق السمس على 4000 دوت صالات وعلى الخليجية على 1009. ومساء الخير من أرض الخير ومن إمارات الخير، إمارات السعادة.

0: على الخليجية.
1: وتغير طلعت علي سيدة الغيب.
2: تبهر سفينة دولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي يدك تطوله يا حمدان. احساسك يوافق بانك تطوله.
4: طير المحبة كفخ يا ضامرة السرجوف، وعلى طول ضلوع صدر اللي يبيك أوكر. لو تنكر ان قلبك المرهف علي ملهوف، وتسأل القلب قال القلب لا تنكر. تشكر على البسمة اللي نارها في الجوف، أما على الصد والهجران ما تشكر. بنات آدم وحواء من عنود النوف، واللي ليا عرضت جمالها يسكر. مقارنة بالذي تمتلكه من وصوف، بيني وبينك صراحة الشيء ما يذكر. بنات آدم وحواء من عنود النوف، واللي إلى عرضت جمالها يسكر. مقارنة بالذي تمتلكها من وصوف، بيني وبينك صراحة الشيء ما يذكر. اترز لي منحر يدعو إلى المعروف، وتلد لي عين تنهاني عن المنكر. تمكر بعود تقاسيمه تخطف الشوف، وإذا سألتك تقول إن الغرام أمكر. الكر والفر للعاشق ما هو مألوف، وشلون تقدر تجيد الفر ولا الكر؟
0: أشعار فزاع على الخليجية. خلكم مستانسين ويانا على

0: الساعة 7:07.
1: ها طلبت الكوفي؟
2: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
3: A few moments later.
4: ما أدري وين أصير اليوم.
5: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
6: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح.
7: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
8: النداء الأخير. أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: صوت بلا صورة.
1: يا سليل العز لي وادي رمز سامي بين لاهله، حي رمز الفخر لسيادي حاكم نعزاه.
2: بقولكم عن هالبنت الشاعر اللي عدت هالقصيدة الجميلة، يدها علمني شؤون البر، ونحن اليوم نعلمها حفيدة. الهدف أن تكون موسم هذه الحكومة أفضل موسم، وانتوا حققتوا، ولكن هدفنا بعيد. نطالبكم أن تكونوا أخير حكومة دولة الإمارات في العالم. انتوا لا مش موظفين، انتوا قيادات اللي نعتمد عليكم.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
3: رئيس الدولة والرئيس الألماني يبحثان تعزيز علاقات التعاون. رئيس الدولة يلتقي رئيسة البرلمان الألماني البوندستاغ. بعثة تمكين قادة المستقبل تشارك في تجهيز أول قافلة دعما للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
3: نجدد تحية مستمعينا الكرام، وأهلا بكم لهذه النشرة الإخبارية من شبكة ARN، في تقديمها فيصل العسيلي. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة الدكتور فرانك فالتر شتاين ماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة مختلف مسارات التعاون وسبل تنميتها في جميع المجالات، خاصة الاقتصادية والتنموية والتي تخدم المصالح المتبادلة للبلدين، ويسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وألمانيا. جاء ذلك خلال اجتماع سموه مع الرئيس الألماني في فيلا بورزيغ التاريخية في إطار زيارة دولة يقوم بها إلى ألمانيا. كما استعرض سموه الرئيس الألماني أبرز القضايا والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة، وفي مقدمتها الجهود المبذولة لدفع مسار السلام الشامل والدائم في المنطقة وفي منطقة الشرق الأوسط، كونه السبيل لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. في أوقات الأزمات لا تقاس العلاقات بين الدول بما يوقع من اتفاقيات فحسب، بل بما يتجسد على الأرض من مواقف وثقة وتنسيق، ومن هذا المنطلق تبرز الشراكة بين دولة الإمارات وألمانيا نموذجاً لعلاقة راسخة أثبتت حضورها في ظرف إقليمي حساس من التواصل السياسي رفيع المستوى إلى التعاون العملي في حماية الناس وتسهيل مغادرتهم عند الحاجة. المزيد في التقرير التالي للزميل سعد عبد الله.
4: ثمت شراكات تقرأ في نصوص الاتفاقيات وأخرى تثبت صلابتها حين تشتد الأزمات، وتنتمي العلاقة الإماراتية الألمانية إلى هذا النوع من الشراكات، فهي لا تستند إلى المصالح الاقتصادية والتجارية وحدها، بل تقوم أيضا على ثقة سياسية وتنسيق عملي وحضور واضح في اللحظات الصعبة. ففي عام 2026 ومع الهجمات الإيرانية على دول الخليج، بادرت ألمانيا إلى التواصل مع دولة الإمارات على أعلى المستويات، من الرئيس الألماني والمستشار وصولا إلى وزير الخارجية، في رسالة سياسية واضحة مفادها أن الشراكة تبقى حاضرة وقت الاختبار. وقد انعكس هذا الحضور في خطوات ملموسة، من زيارة وزير الخارجية الألماني إلى أبوظبي في 11 من مارس عام 2026، إلى لقاءات عقدت في برلين ونيقوسيا، فضلا عن الدعم في المحافل الدولية. ثم جاء البعد الإنساني ليمنح هذه العلاقة معناها الأعمق، حين برزت دولة الإمارات شريكا موثوقا في تأمين مغادرة أكثر من 30,000 سائح ألماني. وهنا لا تبقى الشراكة مجرد عنوان دبلوماسي، بل تتحول إلى علاقة متينة تثبت قيمتها عندما تحتاج الدول إلى الثقة ويحتاج الناس إلى الأمان.
3: زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم مقر البرلمان الألماني الاتحادي البوندستاغ، وكان في استقبال سموه لدى وصوله مبنى البرلمان معالي يوليا كلوكنر رئيسة البرلمان وعدد من النواب الذين رحبوا بزيارة سموه، معربين عن اعتزازهم بالزيارة التي تجسد متانة العلاقات بين البلدين الصديقين والحرص المتبادل على تطويرها. وتبادل صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيسة البرلمان الأحاديث بشأن العلاقات المتينة التي تجمع البلدين الصديقين في مختلف جوانبها، خاصة البرلمانية. العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وألمانيا تمضي إلى مرحلة أعمق، تجارة غير نفطية تنمو واستثمارات تتوسع وشراكات تدخل قطاعات استراتيجية. قراءة في هذا المسار في التقرير التالي للزميلة صفاء رزق.
5: بين الإمارات وألمانيا ليست الحكاية أرقاماً تتبادلها الأسواق، بل مصالح تتقدم بثقة نحو المستقبل. في 2025 قالت الأرقام كلمتها، 15.51 مليار دولار، تجارة غير نفطية ونمو يتجاوز 14%. لكن الرقم الأبرز جاء من جهة الصادرات الإماراتية بنمو تجاوز 57% إلى السوق الألمانية، لتصل إلى أكثر من 960 مليون دولار، وإعادة التصدير ترتفع بنحو 17% وتقترب من 1.20 مليار دولار، لتؤكد الإمارات موقعها كبوابة اقتصادية للمنطقة. وعلى الأرض المشهد أكثر وضوحاً، نحو 2000 شركة ألمانية تعمل في الإمارات، من الصناعة والتكنولوجيا إلى الطاقة والبنية التحتية، وتدعم حركة السفر المباشر هذا الحضور الاقتصادي والبشري بين البلدين. 94 رحلة أسبوعياً إلى ألمانيا وفق بيانات يوليو 2026، حركة تعكس كثافة التواصل وتمنح الشركات الاقتصادية مساحة أوسع للنمو. ومن مصدر ENBW إلى استثمار XRG في كوفيسترو، تنتقل الشراكة من التجارة اليومية إلى رهانات استراتيجية طويلة الأمد. ومن هذا الزخم تنتقل الشراكات إلى مرحلة أعمق، استثمارات طويلة الأمد في الصناعات المتقدمة والطاقة والتكنولوجيا.
0: الأخبار من شبكة ARN.
3: أسهمت بعثة برنامج تمكين قادة المستقبل في تجهيز أول قافلة إغاثية مقدمة من مؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ضمن عملية الفارس الشهم 3، من خلال تعبئة وتجهيز الطرود الغذائية والصحية بالمركز اللوجستي في مدينة العريش، دعما للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. يواصل فريق البحث والإنقاذ الإماراتي مهامه الميدانية في نيبال ضمن جهود دولة الإمارات الإنسانية لمساندة السلطات النيبالية في عمليات البحث والإنقاذ جراء الفيضانات والسيول التي شهدتها البلاد. وأسهم الفريق بالتنسيق مع السلطات النيبالية في العثور على 6 من المفقودين في منطقة تريشولي ضمن عمليات البحث الميدانية المتواصلة في المناطق المتضررة. أقر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة ويضم 35 دولة قراراً يطوي صفحة الأنشطة النووية السرية في سوريا خلال فترة حكم عائلة الأسد، مشيراً إلى أن السلطات الجديدة أسهمت في حل جميع المسائل المعلقة. شهدت مناطق عدة جنوبي لبنان تصعيداً إسرائيلياً شامل غارات جوية وقصفاً مدفعياً وتفجيراً من دون ورود معلومات فورية عن خسائر بشرية. في خبرنا الأخير، قالت مصادر يمنية اليوم إن القوات الحكومية انسحبت من مديريتي حيس والخوخة جنوبي من محافظة الحديدة ومن مدينة المخا غربي محافظة تعز عقب تقدم جماعة الحوثيين في تلك المناطق. بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من شبكة ARN. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: أجمل المنوعات الغنائية.

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأثير. المساء على ساعة الخليجية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: وين وصلنا على الخليجية؟ 1009.
2: يا مساء الخير وسعادة لكل مستمعين المتواصلين وعلى الخليجية على 1009. وأعود إلى المزيد من مسجاتكم ومن خلال تواصلكم خلال ساعتنا الماضية، وكذلك أيضا أمل شكرا على المسج. يا مساء الخير والسعادة، وتقول صدقا تقول حاليا أستمع أكثر، تقول ما أتكلم أحد طول اليوم، صوتي استوى مبحوح يعني من الصمت والابتسامة، والكل يلاحظ على أن صوتي فعلا تغير، وقلت يمكن يعني أن هذا شيء حلو. ليش؟ لأن الصمت والسمت الحسن مع الابتسامة والاستماع شيء جميل. عوشة غانم الشامسي، حياتي الله أختي عوشة، تقول أحب أستمع أكثر مما تحدث، لأن بعض الأحيان استماع إلى شخص مهم جدا ويجعل الإنسان دائما يستفيد من كلمات الطيبة. شكرا لك عوشة غانم، وإن شاء الله دائما كل أيام السعادة وكل مستمعين المتواصلين من خلال مسجاتهم. إذن بنتحدث بعد قليل شو الاستماع والتحدث، شو القيمة في هالموضوع، قبل أن ننتقل بعد ذلك إلى موضوعنا التالي من خلال تواصلكم مع الخليجية على 1009.
3: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
4: أنا أجيد ترتيب الحروف الفصيحة
3: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
5: أنا دربي على العليا صنعته، ومن راد العلا يصنع دروبه.
3: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
6: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
3: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
7: الشعر بحر له منسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
3: مراحل عشناها مع جمهور فزاع بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
8: أدريكم كم تبون أزيد، وأنتم تستاهلون كثير.

0: درب الشعر من الشعار فزاع.
1: لينغو
2: طيب وصلنا إلى فقرة لينغو. شوف اليوم عندي كلمة ويعني أنا عندي سؤال يعني ممكن يعني أسهل لكم الموضوع شوية يعني أقول لكم من أي لغة ولكن الكلمة حتى من نطقها ممكن تعرف من أي لغة. فالكلمة هذه ما هو معناها أولا وشيء ثاني من أي لغة من لغات العالم. الكلمة هي أمبليتو. مرة ثانية الكلمة هي أمبليتو. ما هو معنى هذه الكلمة ومن أي لغة من لغات العالم؟ على فكرة شيء يحب الناس عموما يعني شيء يحبه الناس. فما هي أو ما هو معنى كلمة أمبليتو وكذلك أيضا من أي لغة من لغات العالم؟ حتى واضحة من نطق يعني يمكن ليش لأن أحيانا الأكسنت أو اللغات العالم كل لغة لها طريقة في النطق. وهذا هو هدف فقرتنا اللي إن دائما نوصل مجموعة كلمات بعد عدة حلقات يكون عندك يعني مخزون جيد. طيب خلني آخر مرة أعيدها وأنت لاحظ الأسلوب نطقها يقولك من أي لغة من لغات العالم فيا ترى ما هي وشو معناها ومن أي لغة من لغات العالم. أمبليتو. طيب انتظر مسجداتكم على 4000. عندي مريم شامسي حياك الله وحياك الله يا مريم. تقول أفضل الاستماع أكثر عن التحدث لأن الاستماع ممكن يخفف عن الشخص المتحدث فأستمع إليه وهذا شيء راقي يعني هذا أسلوب راقي في التعامل مع الناس. شكرا يا مريم. أمل تقول من النطق إيطالية والله أعلم. لا خلني أسهل لكم لا مو بإيطالية بس أنا أحيانا أجمع بينها وبين هذه اللغة الإيطالية وهذه اللغة يعني. الاستماع هو من الأشياء المهمة في حياتنا وكذلك أيضا التحدث وما أجمل أن يتحدث الإنسان أحيانا بالكلام المتفائل والإيجابي ويستمع أيضا بإيجابية مثل ما ذكرت أختي مريم الشامسي بأن أحيانا الاستماع يكون شيء إيجابي. أن تستمع لشخص وأن تخفف عن هذا الشخص هي مسألة مهمة والكلام المتفائل والإيجابي دائما يبني صحة حياتية نفسية يقوي ثقة من تتحدث إليهم يجعلهم ينطلقون إلى مستقبل أجمل يزيد من إنتاجيتهم يجعل حياتهم في قمة الروعة دائما لأن الكلمة التي تأتي دائما مشجعة متفائلة تجعل الإنسان يقول أريد أن أبذل 10 أضعاف مجهودي لأنه عندما تأتيك الكلمة المتفائلة ولا شك بأنها تؤثر في نفسك. فلننتقي دائما أجمل الكلمات المتفائلة والإيجابية عندما ونجعلها فعلا هي أساس في حياتنا لأنه دائما وأبدا الإنسان الذي يتحدث بهذه الإيجابية الرائعة يجعل حياتنا رائعة. بعد قليل نعود.
1: هو الخليج على الخليجية.
3: وهذه جولة على عواصمنا الخليجية لمعرفة درجات الحرارة ونبتديها من دبي والعاصمة أبوظبي بدرجات الحرارة فيهم 39 31 المنامة 38 33 الدوحة 46 32 الكويت 39 31 مسقط 35 31 وأخيرا الرياض 44 31.
1: هو الخليج على الخليجية.
2: تواصلنا مستمر مع مستمعينا من هنا من دانة الدنيا في يوم جديد ويوم سعيد وإن شاء الله دائما أيامنا في قمة السعادة وفي قمة الفرح وفي قمة التفاؤل.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: كلما عرضت لي بحل الكلام، شف نظراتك بنظراتي تذوب، تلتقي النظرات من قبل السلام، ونظرتك تسبق علامك القلوب. انت اللي دخلتني بحر الغرام، بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام، وقلبي اللي راح بيدينك لعوب. شفت سهم الموت من تحت اللثام، فاتنات الرمش والطرف الجذوب، وعذابي منك يا سيد الأرام، يا عذاب الروح يا الغر اللعوب. وجبين مثل براق الغمام، أو قما شمس تحيه للغروب. إن سألت الحال في الحال العدام، وانت تدري الحب سلال القلوب، وانت تدري الحب سلال القلوب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
3: واحد صفر صفر تسعة، أجمل المنوعات الغنائية.
4: يا راحة النفس ومرادي، ويا عنسي اللي أتبه هذا.
1: الأغاني الخليجية بدون توقف على

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027، بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
2: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد، ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجا من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد، اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة gigisinternational.com واكتشف مجموعتنا.
3: روائع عمان بانتظاركم مع دناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة. عيشوا أجواء الخريف في ظفار أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 دناتا أو زوروا فرع دناتا للسفريات الأقرب إليكم.
4: دناتا، خيرات أبكى.
5: إذن لازلنا نسأل عن معنى هذه الكلمة ومن أي لغة من لغات العالم، خلال تواصلكم على الخليجية على 1009. فيا ترى ما هي هذه أو ما هو معنى هذه الكلمة، واكتبوا لي أسماءكم من خلال مسجاتكم. البليتو

0: Lingo.
1: بعودنا مسيداتكم من خلال تواصلكم على الخليجية على 1009 ومن خلال تواصل مستمعينا. وأعود إلى المسيدات من النطق إيطالي إلى لم بيطالي. هو الغلط مني أنا أحيانا يعني أجمع بين هذه اللغة واللغة الإيطالية. لين أيضا ميثة محمد حياة الله يا ميثة تقول يبين من النطق إن اللغة الأسبانية. نشوف إذا صح وخطأ يا ميثة. زايد ناصر المصبي حياك الله يا زايد يقول الأسبانية وانت صح. عليا الأميري حياك الله يا عليا مساء الخير وشكرا لك يا عليا، إن شاء الله دائما في أحسن نفسية وتكون دائما نفسيتك في قمة السعادة، شكرا لك يا عليا. أيضا سلامة القبيسي مساء الخير تقول معناها المدى أو الاتساع وهي من الكلمات باللغة الفرنسية. أخاف أنا غلطكم بطريقة النطق.
2: I'm wrong, I know that.
1: أمير تقول سعد ربما يعني ربما تكون لغة إسبانية. يعني عرفت سر من الأسرار الغامضة من يعني أن أستمع وأهتم بإحساس النطق في هذه اللحظة، فبالتالي أعرف الكلمة. والله ممكن تكون إسبانية. أيضا كذلك عوشة شامسي تقول اللغة على ما أعتقد أنها إسبانية بس ما عرفت يعني ما عرفت معناها. شكرا عوشة غالم شامسي. أيضا مريم شامسي تقول ممكن إحدى اللغات الأفريقية. نشوف بعد قليل. شكرا يا مريم. هزاع أحمد يقول الشخص الذي ندعو له بالخير دائما وهي لغة إيطالية أو إسبانية. سلام لك بيسي تقول لا أقصد الأسبانية يعني. بس تقول أنا تفكيري حاليا في باريس أوكي. عشان الماركات اللي تحدثنا عنها أمس أوكي. طيب عموما خلينا نشوف شو الكلمة. يعني أشوف بعض المسيدات إن شاء الله أعود لها بعد قليل. طيب هذه الكلمة اللي ذكرناها وهي تنطق بعدة طرق طبعا على حسب التواجد، هي من اللغة الأسبانية. أمبليتو. الموضوع واضح. It's very clear, you know that. Okay, أمبليتو. إنزين شو معنى هذه الكلمة يوم تقال إمبريتو دي أبون؟ تذكر الطائرة وأنت تحبون السفر صح ولا لا؟ أنا شو قلت شيء يحبه الناس، يعني تحب يعني الشخص يحب السفر، فبالتالي فاحفظ هذه الكلمة معناها تذكرة. تذكرة وممكن تقال إمبريتو دي أبون يعني تذكرة طيران، فبالتالي احفظ هذه الكلمة واستخدمها. إذا تبغي تحجز مثلا في يوم يوم لكوين والله سعب أخذ أمبليت. يعني خلال هاليوم يمكن أشتري لي أمبليتو.

طيب إن شاء الله دائما كلامكم سعادة ولكل المستمعين المتواصلين. ومن خلال شكرا لتعليا الأمير تقول توقعت أنها أسباني. طيب إن شاء الله كل يوم يعني أتي لكم بالجديد في هذه الفقرة ومن خلال تواصلكم على الخليجية. أعود إليكم عند الساعة 7 ونشوف شو عندنا الموضوعات. المزيد من موضوعاتنا من خلال تواصلكم مع عبر الاسمس على 4000 دوت صلاته على الخليجية. وأشكر اللي شاركونا خلال الفقرة هذه وأعود إليكم عند الساعة 7 مساء. يا مساء الخير الساعة.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
2: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. انطلقوا بأعمالكم من المكان الأمثل، منطقة حرة تتيح لكم ملكية كاملة 100% وتوفر مجموعة استراتيجية من حلول المكاتب المرنة وخيارات التأجير المتنوعة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي، شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع، وأنا شاعر يجلب أي حلم مطرق في كل ديرة. لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة. يسوقني لمداعب الشعر سايق، واللي تساعدني عليه القريحة، والشعر للتاريخ مثل الوثائق، والكاتمة على العلوم الصحيحة. ما هي بتتعبني صعوب الطرايق، أجيد ترتيب الحروف الفصيحة، لو كل بيت يهزني في دقايق، جرحت شعار الظنون القبيحة. لكن روقها إذا كنت رايق، واستخطب اللي نادرات ومليحة، واللي ما عنده كتف للحلم الطايق، يصبر على جور السنين الشحيحة، يزرع أمل بين الضروع الدقايق، وأهل الأمل قلوبهم مستريحة، لو بينه وبين الطموحات عايق، يحاول بجهد العزيمة يزيحه. لقيت لي ضايق يسولف لضايق، وعطاه من بين النصايح نصيحة، لا طاح قدرك من عيون الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة، ما هي فضيحة، وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.
0: أشعار فزاع على الخليجية. الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام، مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة jijisinternational.com.
1: جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI، الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية. النداء الأخير. أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: صمت بلا صورة.
1: يا سليل العز لي وادي رمز سامي بين لا هله، حي رمز الفخر لسيادي حاكم نعزاه.
2: بقولكم عن هالبنت الشاعر اللي عدت هالقصيدة الجميلة، يدها علمني شؤون البر، ونحن اليوم نعلمها حفيدة. الهدف أن تكون موسم هذه الحكومة أفضل موسم، وانتوا حققتوا، ولكن هدفنا بعيد. نطالبكم أن تكونوا أخير حكومة دولة الإمارات في العالم. انتوا لا مش موظفين، انتوا قيادات اللي نعتمد عليكم.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
3: وفي عناوين النشرة: رئيس الدولة يلتقي عمدة برلين في إطار زيارة دولة إلى ألمانيا. محمد بن راشد يوجه رسالة إلى الشيخة هند بنت مكتوم ضمن كتاب الرسائل. وقصف إسرائيلي وتفجيرات عنيفة تهز جنوب لبنان.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
3: من ARN أحييكم في هذا المساء، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
3: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، أهلا بكم. التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم مع كايف فيغنر عمدة مدينة برلين، وذلك في إطار زيارة دولة يجريها سموه إلى ألمانيا. وبحث سموه وعمدة برلين علاقات الصداقة ومختلف جوانب التعاون المشترك بين البلدين، خاصة في المجالات البيئية والبنية التحتية وبناء المدن الذكية وتطويرها، إضافة إلى تعزيز النمو الأخضر وتحقيق جودة الحياة والتنمية المستدامة. زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم النصب التذكاري المركزي نويا فاخا في مدينة برلين في إطار زيارة دولة يجريها سموه إلى جمهورية ألمانيا، ووضع سموه إكليلا من الزهور على النصب الذي شيد تخليدا لذكرى ضحايا الحروب. هذا ورافق سموه عدد من أعضاء الوفد المرافق خلال زيارته ألمانيا. تبرز الشراكة بين الإمارات وألمانيا نموذجا لعلاقة راسخة أثبتت حضورها في ظرف إقليمي حساس، من التواصل السياسي رفيع المستوى إلى التعاون العملي في حماية الناس وتسهيل مغادرتهم عند الحاجة. التقرير التالي والزميل سعد عبد الله.
4: ثمت شراكات تقرأ في نصوص الاتفاقيات وأخرى تثبت صلابتها حين تشتد الأزمات، وتنتمي العلاقة الإماراتية الألمانية إلى هذا النوع من الشراكات، فهي لا تستند إلى المصالح الاقتصادية والتجارية وحدها، بل تقوم أيضا على ثقة سياسية وتنسيق عملي وحضور واضح في اللحظات الصعبة. ففي عام 2026 ومع الهجمات الإيرانية على دول الخليج، بادرت ألمانيا إلى التواصل مع دولة الإمارات على أعلى المستويات، من الرئيس الألماني والمستشار وصولا إلى وزير الخارجية، في رسالة سياسية واضحة مفادها أن الشراكة تبقى حاضرة وقت الاختبار. وقد انعكس هذا الحضور في خطوات ملموسة، من زيارة وزير الخارجية الألماني إلى أبوظبي في 11 من مارس عام 2026، إلى لقاءات عقدت في برلين ونيقوسيا، فضلا عن الدعم في المحافل الدولية. ثم جاء البعد الإنساني ليمنح هذه العلاقة معناها الأعمق، حين برزت دولة الإمارات شريكا موثوقا في تأمين مغادرة أكثر من 30,000 سائح ألماني. وهنا لا تبقى الشراكة مجرد عنوان دبلوماسي، بل تتحول إلى علاقة متينة تثبت قيمتها عندما تحتاج الدول إلى الثقة ويحتاج الناس إلى الأمان.
3: العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وألمانيا تمضي إلى مرحلة أعمق. التقرير التالي والزميلة صفاء رزق.
5: بين الإمارات وألمانيا ليست الحكاية أرقاما تتبادلها الأسواق، بل مصالح تتقدم بثقة نحو المستقبل. في 2025 قالت الأرقام كلمتها: 15.51 مليار دولار تجارة غير نفطية ونمو يتجاوز 14%. لكن الرقم الأبرز جاء من جهة الصادرات الإماراتية بنمو تجاوز 57% إلى السوق الألمانية لتصل إلى أكثر من 960 مليون دولار، وإعادة التصدير ترتفع بنحو 17% وتقترب من 1.20 مليار دولار، لتؤكد الإمارات موقعها كبوابة اقتصادية للمنطقة. وعلى الأرض المشهد أكثر وضوحاً، نحو 2000 شركة ألمانية تعمل في الإمارات، من الصناعة والتكنولوجيا إلى الطاقة والبنية التحتية، وتدعم حركة السفر المباشر هذا الحضور الاقتصادي والبشري بين البلدين. 94 رحلة أسبوعياً إلى ألمانيا وفق بيانات يوليو 2026، حركة تعكس كثافة التواصل وتمنح الشركات الاقتصادية مساحة أوسع للنمو. ومن مصدر وENBW إلى استثمار XRG في كوفيسترو، تنتقل الشراكة من التجارة اليومية إلى رهانات استراتيجية طويلة الأمد. ومن هذا الزخم تنتقل الشراكات إلى مرحلة أعمق، استثمارات طويلة الأمد في الصناعات المتقدمة والطاقة والتكنولوجيا.
3: نواصل هذه النشرة. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله رسالة إلى سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة المكتوم ضمن كتابه الرسائل الجزء الثاني من علمتني الحياة، حيث يضم كتاب الرسائل 26 رسالة يوجهها سموه إلى أبنائه وأسرته وفريق عمله وأبناء وطنه والعالم، تختصر خلاصة 6 عقود من العمل العام لتشكل مرجعا معرفيا وفكريا للأجيال الحالية والقادمة. قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي في حسابه على منصة إكس، ضمن متابعة المستمرة لنمو قطاع الأعمال في دبي، زرت اليوم مركز التوزيع التابع لصيدليات آستر في مدينة دبي الصناعية، واطلعت على منظومته المتطورة التي تسهم في تعزيز سرعة ودقة وكفاءة تخزين الأدوية وتوزيعها، حيث يدعم المركز نحو 75,000 معاملة يوميا، ويخدم شبكة تضم 485 صيدلية ومنشأة صحية. القطاع الخاص شريك رئيس في مسيرتنا التنموية، وفي دبي نقيس معايير التميز والابتكار بقدرتهما على اختصار الوقت والارتقاء بجودة الخدمات وترك أثر إيجابي في حياة الناس. النشرة متواصلة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
3: إلى التطورات في لبنان، حيث قصف الجيش الإسرائيلي اليوم بالمدفعية بلدات عدة، منها بلدة زوتر الشرقية ووادي الحجار ووادي السلوق في جنوب لبنان، بالإضافة إلى بلدة المنصور جنوب صور، فيما نفذت عمليات تفجير ممنهجة للمنازل في عدد من المناطق، وذلك كما نقلت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية. إلى تطورات اليمن، قالت 3 مصادر في الحكومة اليمنية إن جماعة الحوثي سيطرت اليوم على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر عند مضيق باب المندب الاستراتيجي. وبخلاف المخا، ذكرت المصادر أن الحوثيين يقتربون من فرض سيطرة كاملة على مدن ساحلية على امتداد المضيق مثل مدينة ذباب، إذ تسعى الجماعة إلى السيطرة على كامل الساحل اليمني المطل على البحر الأحمر. في أخبار العالم أيضا، أسفر حريق اندلع اليوم على متن سفينة شحن ترفع علما أجنبيا في مرفأ في شرق الصين عن سقوط عدد كبير من الضحايا، فيما دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى بدء عمليات طارئة للبحث عن المفقودين وعملية إنقاذهم. بهذا مستمعين نصل إلى ختام هذه النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: سبع المساء على دانة الأثير، ومساء الخير.
7: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
6: وين وصل اتصلنا على الخليجية 1-0-0-9.

يا مساء الخير والسعادة لكل المستمعين المتواصلين وعلى الخليجية على 1-0-0-9. شكرا علياء, أيضا مريم راشد, وعليكم السلام ورحمة يا مريم, شكرا على المسج وإن شاء الله كل أيام السعادة. وأيضا كذلك المستمعين المتواصلين خلال مسجاتهم عن طريق الاسمس على 4000 دوات صالات وعلى الخليجية. ننتقل إلى فقرتنا التالية ومن خلال تواصل مستمعينا وفي ساعتنا الثالثة اليوم على الخليجية.

0: في حياتنا، حياتنا المعاصرة دائما الإنسان يعني هناك الكثير من الأمور التي يقدم فيها طريقة تفكير على طريقة تفكير أخرى، وبالتالي حتى في علاقاتنا الاجتماعية تجد أن الناس أو بعض من الناس يقول لك أنا أقدم التفكير العقلاني على التفكير العاطفي في أي أمر، هناك شخص آخر يقول لك لا أنا أعتقد أن التفكير العاطفي هو أساس وبعد ذلك يأتي التفكير في الأمور بشكل عقلاني، بأن تجمع بين الاثنين بأن تفكر في الموضوع بشكل عاطفي، وأنا أقصد عاطفي لا يلجأ إلى الأرقام إلى الحسابات إلى كل هذه الأمور بقدر ما يلجأ إلى راحة النفس، هذا هو المقصود، وبعد ذلك رتب الأمور بشكل عقلاني حتى تتوافق مع هذا الجانب. هل أنت مع أن تفكر في أمورك الاجتماعية، علاقاتك الاجتماعية الحياتية اليومية، مع الرأي الذي يقول أقدم التفكير العقلاني على التفكير بالأمر بشكل عاطفي، أم أفكر بالشكل العاطفي الذي يؤدي بعد ذلك إلى أن أرتب الأمور بشكل عقلاني، أي أن التفكير العاطفي يسبق العقل أم العقل يسبق العاطفة؟ مع أسماءكم عن طريق الاسمس على 4000 دوت صلاة، نشوف هل أنت مع هذا الرأي أم مع الرأي الآخر. واكتبوا لي أسماءكم من خلال مسجداتكم ومن خلال تواصلكم في وين وصلنا.
1: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
2: أنا أجيد ترتيب الحروف الفصيحة
1: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
3: أنا دربي على العليا صنعته ومن راد العلا يصنع دروبه.
1: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
3: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
1: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
3: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
1: مراحل عشناها مع جمهور فزاع بقصائد تملأ الأسماع وقوافي لا تخلو من الإبداع. 20 عاما من العمل العام وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
3: أدريكم أنكم تبون أزيد وأنتم تستاهلون كثير.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وهذه جولة على عواصمنا الخليجية لمعرفة درجات الحرارة، ونبتديها من دبي والعاصمة أبوظبي. بدرجات الحرارة فيهم 39 31، المنامة 38 33، الدوحة 46 32، الكويت 39 31، مسقط 35 31، وأخيرا الرياض 44 31.
0: هو الخليج على الخليجية. VS
2: VS ومع أو ضد، وأيضا من خلال تواصلكم على الخليجية على 1-0-0-9. عودي لمسيداتكم مساء سعاد، وتقول من النطق يوم قلت الكلمة حسيت معناها أهلا وسهلا أو حياكم أو مساء النور، طلع المعنى يعني عميق جدا سعاد، وإن شاء الله يعني يمكن فعل خير أن الكل يعني يحجز، وإذا كان عنده إجازة وبالتالي تكون قريبة، وحبيت الفقرة. شكرا لك يا أمل. هي الفقرة فكرة من أفكار زميلتنا مريم، جسمي هو. شكرا لك يا أمل، وإن شاء الله دائما يعني نكون هناك عندنا كلمات أيضا، المزيد من الكلمات الجديدة في برنامجنا. عبير تقول صراحة، تقول أنا كعبير دائما العاطفة تسبق العقل في أغلب أموري في حياتي. شكرا لك يا عبير. علي الأميري تقول أنا واحدة ما أمشي على عقلي أبدا، لو كنت يعني حكم عقلي كان أنا بخير، بس تقول البنات عموما تمشينا للعواطف، بس بعد العواطف يعني مبغلط لأن فيها راحتنا النفسية. شكرا لك يا عليا، وأيضا لكل المتواصلين من خلال مسجاتهم. وأشوف المزيد من مسجاتكم بعد قليل. إذن ما بين العقل والعاطفة، أيهم يحكم في أمورك الحياتية؟ أيهم يحكم في أمورك الحياتية؟ عن طريق الاسمس على 4000 دوة اتصالات، وعلى الخليجية على 1-0-0-9. سأرى المزيد من مسجاتكم ومن خلال تواصلكم في هذا المساء. والمزيد والمزيد من جديد عبد المجيد، والله طلعت حلوة. المزيد والمزيد من جديد عبد المجيد.

0: على الخليجية.
1: أوعدك أوعدك أرحل عن أيامك وغيب، وأوعدك من قلب ميت في هواك. أدري إنه كل شيء قسمه ونصيب، وأدري إني مالي حظ أبقى معاك. ليه متى بصبر وآمالي تخيب، وأبقى واقف بين أحبك أو جفاك. يلي شمسك من توانت للمغيب، وأنا قلبي يكسر الخاطر بلاك. وين أروح وين أروح، وكيف بلقالي حبيب مثل طيبك أو حنانك أو غلاك. منه غيرك ومنه غيرك من تفاصيلي قريب، من يحس بحزني قبل أحكي سواك. إيه أنا ما أدري وش بكره يجيب، بس أبي تذكر إذا ابتسمت شفاك إن فيه إنسان من بعدك غريب، يدعي الله دائما يسدد خطاك.
0: أشعار على الخليجية.
2: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة، بما في ذلك عالم فيراري وعالم وورنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
4: روائع عمان بانتظاركم معدناتها للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة، عيشوا أجواء الخريف في ظفار، أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 دناتا أو زوروا فرع دناتا للسفريات الأقرب إليكم.
5: دانات خيرات أبكى.
6: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. حقيبة مدرسية لكن أكبر من المعتاد بقليل. مع العودة إلى المدارس لدى هاشتاغ هيئة الطرق والمواصلات رسالة على الطريق يصعب تفويتها. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
7: إذن هل أنت تفكر بشكل عقلاني دائما أو بشكل عاطفي يسبق العقل؟ يوم يسبق الآخر. ما يسمعكم عن طريق الاسمس على 4000 دوت صلاة وعلى الخارجية 1-0-0-9.

0: هذه النقطة المهمة. التواصل العصبي هذا الشيء العلمي هو الذي يقول بأنه يكون قرار بين القلب والدماغ موجود في هناك تواصل العصبي بين القلب والدماغ مثبت علميا، حيث يؤثر القلب في هذه المسألة حتى بشحناته الكهربائية على مشاعر الإنسان وعلى الدماغ، وبالتالي هنا يبدأ التحليل والتفكير المادي. فهمنا الموضوع؟ أوكي. يمكنك أن تجمع التفكير العقلاني والعاطفي، وهذا هو الهدف من موضوعنا، عبر الاستماع إلى مشاعرك أولا، معرفة ما تحتاجه حقا، ثم تستخدم عقلك في تقييم النتائج واختيار الطريقة الأنسب التي تجمع القرارين في قرار واحد. وبالتالي هو دور يسمى دور العقل والعاطفة. التفكير العاطفي يمثل البوصلة التي تحدد الأشياء التي تتمناها، التي تجعلك سعيدا وراضيا وفي راحة نفسية. التفكير العقلاني هو الذي يمثل الخريطة اللي تحسب التكاليف النتائج وكل الأشياء المترتبة على هذه الأفعال. وبالتالي حتى تريد أو حتى نقدر نوصل إلى نقطة يمكن من خلالها أن نجمع بين الاثنين، ماذا نفعل؟
1: وين وصلنا على الخارجية 1009؟
0: Okay, what are you doing؟ أولا الاعتراف بالشيء، بالشعور أنك لديك شعور ناحية هذا القرار. ثانيا أن تحلل السبب، ليش أنا عندي هذا الشعور، ليش عندي هذه العاطفة، شو السبب، يعني ما هو الشيء اللي أجد أن أنا أرتاح عاطفيا في هذا الأمر أو أرتاح لإنسانيا في هذا الأمر. إذا حصل عندما تحلل السبب تعرف ما هي الحاجة. هذا الشيء يحتاج إلى أن تصل إلى التحليل المنطقي، أن تكتب العواقب الإيجابية وربما السلبية لقرارك إن جمعت بين الاثنين. حتى يسهل هذا الأمر، الإنسان دائما يعني هو حكيم، يعني في طبع الإنسان يفترض أن يكون حكيم في حسابات الأمور. هل نستطيع أن سؤال هل نستطيع أن نستغني عن التفكير، ولا أحتاج إلى إجابة، هل نستطيع أن نستغني عن التفكير العقلاني في حياتنا؟ طبعا لا. طيب هل يمكن أن نتخلى عن عاطفتنا؟ طبعا لا. ليش؟ لأنه عندما تتخلى عن عقلانيتك ربما تكون الخسائر غير عادية وربما تكون عادية، وعندما تتخلى عن عاطفتك ربما أنا أقول تتخلى عن جزء من إنسانيتك ومن لطفك في التعامل مع الآخرين وحتى مع نفسك وحياتك. لكن التوازن يحتاج من الإنسان إلى ورقة وقلم، ربما لا يمسك بيده، ربما حتى في عقله، يرسم الصورة التي تشمل الاستفادة من الاثنين. أنا إنسان فبالتالي لدي إنسانية، لدي عاطفة. أنا إنسان إذن لدي عقل ولدي أفكار مفترض أنها تكون منطقية. عندما أجمع بين الاثنين ثق بأنك ستصل إلى التفكير العقلاني العاطفي. يمكن أول مرة تسمع المصطلح، ولكن هذه الحقيقة، نحن نحتاج في حياتنا إلى التفكير العقلاني العاطفي، وحتى القرار في حياتنا القرار العقلاني العاطفي الذي يجمع بين الاثنين ثق بأن نتائجه تختلف تماما إن كان عقلاني فقط أو كان عاطفي فقط. ما بين هذا وذاك تجمع الاثنين فتجد نفسك

0: 9. دبي الجنوب مدينة مطار تجمع قطاعات الطيران، الخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر للشركات بيئة ذكية ومستدامة مع عمليات فعالة ووصول عالمي وحلول متطورة. لمعرفة المزيد زوروا الموقع الإلكتروني dubaisouth.ae أو اتصلوا بالرقم 800 ساوث.
1: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027، بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
3: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجا من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة gigisinternational.com واكتشف مجموعتنا.
4: إذن أرسل لي كلمة واحدة تغلب على حياتك، كلمة واحدة فقط هي الأقرب إلى نفسك في هالساعة، كلمة واحدة فقط. عندك 3 دقائق فقط مع اسمعكم على 4000 صلاة إن كنت سريعا في الكتابة.

طيب عود سريعين لمسيداتكم، وبعد أن أعلن عن اسم الفائزة اليوم مريم سالمين. مريم سالمين ألف مبروك الفوز يا مريم بجائزتنا، وأشكر كل من شاركنا اليوم في مسابقتنا الخاصة بيوم المرأة الإماراتية الراوية. شكرا لك على المسد تقول تعلم. شكرا لك يا راوية. مريم محمد متفائلة. أمل تقول السعادة السعادة السعادة. أيضا مريم محمد سيف تقول مساء الخير مساء النور يا أختي مريم، تقول من كثر ما تعلمت من الدنيا حكم عقلي ثم عقلي ثم عقلي. مايند مايند مايند. أيضا هالرقم 73 دائما يقال خير الأمور الوسط، ودائما إن شاء الله الله يختارنا الأجمل ويساعدنا، اللهم آمين. كذلك لكل المتواصلين من خلال مسيداتهم. هبة يا هبة حياة الله. هبة إن شاء الله أنا وعدت أن غدا أشوف قسم المسابقات في هالموضوع، وإن شاء الله يعني نتواصل وياك. شكرا للمسد هبة أحمد، وأيضا كذلك للمتواصلين من خلال مسيداتهم. كلمة وبس، ما هي هذه الكلمة؟ دائما نتكلم اليوم إن شاء الله كلمات، إن شاء الله أتمنى نكون قدمنا كل الكلمات الإيجابية، ولكن تذكر دائما أن الكلمة الإيجابية هي طاقة قوية تبني النفس، ترفع المعنويات، تحسن الصحة النفسية الجسدية للإنسان، وبالتالي تجعل الإنسان في قمة السعادة. تذكر دائما وأتذكر معك بأنه فعلا كل كلمة إيجابية تجعل الإنسان في قمة الإيجابية في حياته. ليش؟ لأن هناك ما يسمى بالتأثير النفسي والعقلاني اللي تحدثنا عنه قبل قليل، وحتى العاطفي على فكرة. ليش؟ لأن الكلمة الإيجابية ترفع المعنويات، هذا رقم واحد، وهذا سبب علمي. تمنح الشخص شعور بالأمل بالتقدير الذاتي بأن المستقبل أجمل مما يتخيل. الكلمة الإيجابية تحفز الدماغ، تنشط مناطق الدماغ المسؤولة عن التفاؤل والراحة النفسية، وهذا شيء علمي تماما. يعني ثق أنت حاليا إذا سمعت كلمة حلوة أتبتسم ولا تعصب؟ لا تبتسم أكيد. وبالتالي عندما تحفز مناطق دماغ حفزها دائما لكل ما هو رائع وجميل. الكلمة التي تساعدنا، الكلمة الطيبة على أن نقول بأن دائما حياتنا أجمل وأروع، فما أجمل أن نختار وأن نسمع أجمل الكلمات التي تجعلنا نقول نحن نعيش حياة رائعة، حياة تملأها المحبة، حياة فيها الحب، حياة فيها المودة، حياة فيها العمل، حياة فيها الإنجاز. كل تلك الكلمات هي التي تجعل حياة الإنسان أجمل، فما أجمل أن تختم يومك اليوم وتبدأ كل يوم بأجمل الكلمات التي تجعل حياتك في قمة السعادة. وهذه الكلمات هي التي تجعلنا نقول دائما وأبدا أن كل شيء إيجابي في حياتنا يجعلنا نقول المستقبل في حياتنا أجمل، المستقبل في حياتنا أروع، المستقبل في حياتنا أفضل، المستقبل أجمل وأفضل وأفضل.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1009
2: الخليجية.

0: موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مع فريدريش ميرتس مستشار ألمانيا اليوم مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تعزيزهما، وذلك في إطار زيارة دولة يجريها سموه إلى ألمانيا. نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، يترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي وفد دولة الإمارات المشارك في أعمال القمة 18 لقادة دول مجموعة بريكس، والتي تستضيفها العاصمة الهندية نيودلهي يومي 12 و13 من سبتمبر الجاري. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان اليوم في برلين مع يوهان فاديفول وزير خارجية ألمانيا، وتناول اللقاء أهمية زيارة الدولة التي يجريها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى ألمانيا وسبل الارتقاء بمسارات التعاون الثنائي. قالت ثلاثة مصادر في الحكومة اليمنية إن جماعة الحوثي سيطرت اليوم على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر عند مضيق باب المندب الاستراتيجي. قصف الجيش الإسرائيلي اليوم بالمدفعية بلدات عدة ومناطق في جنوب لبنان بالإضافة إلى بلدة المنصور جنوبي صور، فيما نفذ عمليات تفجير ممنهجة للمنازل في عدد من المناطق كما نقلت وكالة الأعلام اللبنانية الرسمية. أفادت مصادر طبية اليوم بمقتل 17 شخصا على الأقل من بينهم أطفال جراء حريق اندلع في مدرسة في مدينة بوكافو في الكونغو. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.
2: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: أحس قررت أحبك وبس. 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. العودة إلى المدارس برعاية انستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية، مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق انستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
2: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1-0-0-9 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1-0-0-9 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انت وزملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، جود سول فودز، أقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.

0: ثمان هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
3: أنا أجيب ترتيب الحروف الفصيحة
2: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
4: أنا دربي على العليا صنعته، ومراد العلا يصنع دروبه.
2: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
5: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
2: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
6: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
2: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
7: أدريكم كم تبون أزيد، وأنتم تستاهلون كثير.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وهذه جولة على عواصمنا الخليجية لمعرفة درجات الحرارة، ونبتديها من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة فيهم 39 31، المنامة 38 33، الدوحة 46 32، الكويت 39 31، مسقط 35 31، وأخيرا الرياض 44 31.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: في ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: في عيونك ود وصدود ورضا، وفي اللواحظ شفت نظرات العتاب، شفت سهم الموت فيهن واختفى في ضميري يوم ضيعت الصواب. لا تعاتبني على شيء مضى، تسمح الزلات تجرى بالثواب. بك أنا آمنت وبحكم القضاء، كل شيء يكون توجد له أسباب. يا حبيبي
3: يا حبيبي يا حبيبي،
2: بيننا ود وجفاء، في محبتنا تبادلنا العذاب. من يعالج؟ لا طبيب ولا دواء ولا خبير اختص في طب الأعشاب. كم أحاول ثم أحاول في اللقاء، وأحاول ثم أحاول في اقتراب. الصدى عني ولا عنكم صدى، من يرد صوت وحضوري غياب، من يرد صوت وحضوري غياب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية.

0: الأخير.
1: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: روائع عمان بانتظاركم مع دناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة، عيشوا أجواء الخريف في ظفار، أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.
3: داناتا خيراتك.
4: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راكبانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر التطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راكبانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا التطبيق سكيبلي اليوم.

0: الخليجية دانت الأثير 1009
1: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام، مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة gigisinternational.com.
2: الساعة 7:07.
3: الكوفي؟
4: ايه طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
5: A few moments later.
6: ما أدري وين أصير اليوم.
7: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
0: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح.
8: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
1: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. للحفاظ على سلامة الأطفال لا تتوقف أبداً على معابر المشاة، ولا تصطف بشكل مزدوج، ولا تعيق مداخل المدارس. استخدم دائماً مناطق إنزال واستلام الطلاب المخصصة، وتأكد من أن طفلك يرتدي حزام الأمان أو مقابل

0: قعدا مناسبا وقد بأمان. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
1: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: خليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجرب ريح المطرب في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر،
4: الحياة بلا مشاعر
3: خجولة.
5: نور حياتي بطلتك الجميلة، ها تراك المظلم من القلوب ينورا بطلتك. ما أقدر أقول لك يا زين يسعد مساك هناك عله، وصدقني هذه علتك من نور وجهك مساءك صبح، واللي يراك يقولك إن شمسنا من نورها حلتك لهالجفا. وانت الحال يذبحني حلاك، متعود تزل واسامحك في زلتك، ضيعت درب الوصل وشلون والله عطاك مشاعر لو تريد مواصلية. دلتك بستان الأزهار ذاب لا يطول جفاك، تعال لعيون ريحانتك أو فلتك، ولا العين الذي باع العبادة وشراك عينه تشلك لو أن الأرض ما شلتك. من دلتك كل فنجان انت مده يداك تكيف الرأس، لكن وينها دلتك؟ الغطر سهم مستواها غير عن مستواك، لعاد تغتر في الدنيا ولا شلتك. تعبتني والغلا ذباح، لكن عساك مرتاح وتلبس من العافية حلتك. والله مخليك يلي تل قلبي هواك، ولو محبينك من الغطرسة خلتك، ولو محبينك من الغطرسة خلتك.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
6: واحد صفر صفر تسعة، أجمل المنوعات الغنائية.
7: يا راحة النفس وأمراضي، ويا عنسي اللي أتبه هذا.
0: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1-0.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح. مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي، سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.

0: صمت بلا صورة.
1: يا سليل العز لي وادي رمز سامي بين لا هلة، حي رمز الفخر لسيادي حاكم نعزه.
2: بقولكم عن هالبنت الشاعر اللي عدت هالقصيدة الجميلة، يدها علمني شؤون البر، ونحن اليوم نعلمها حفيدة. الهدف أن تكون موسم هذه الحكومة أفضل موسم، وانتوا حققتوا، ولكن هدفنا بعيد. نطالبكم أن تكونوا أخير حكومة دولة الإمارات في العالم. انتوا لا مش موظفين، انتوا قيادات اللي نعتمد عليكم.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
3: وفي العناوين الليلة، رئيس الدولة والمستشار الألماني يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ويشهدان إطلاق الحوار الاستراتيجي، نيابة عن رئيس الدولة ولي عهد أبوظبي يترأس وفد الدولة إلى قمة بريكس، والإمارات تعلن نيتها عن استثمار 40 مليار يورو في ألمانيا.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
3: من ARN أحييكم في هذه الليلة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
3: إلى تفاصيل جولاتنا الإخبارية هذه، أهلا بكم. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مع فريدريش ميرتس مستشار ألمانيا اليوم مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تعزيزهما، خاصة في مجالات الاقتصاد والطاقة والطاقة المتجددة والابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والثقافة والتعليم، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما، وذلك في إطار زيارة دولة يجريها سموه إلى ألمانيا. وأكد سموه خلال لقائه مع المستشار الألماني أن دولة الإمارات تنظر إلى علاقاتها مع ألمانيا بكونها شراكة استراتيجية طويلة الأمد تقوم على أكثر من 5 عقود من التعاون والثقة والمصالح المشتركة. كما شهد الجانبان اليوم إعلان عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وخطابات نوايا للتعاون بين البلدين في العديد من المجالات، شملت منها إعلان النوايا المشتركة بشأن إنشاء مجلس الاستثمار الإماراتي الألماني وإعلان إطلاق الحوار الاستراتيجي. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اليوم في العاصمة الألمانية برلين مع يوهان فادي فول وزير خارجية ألمانيا، وتناول اللقاء أهمية زيارة الدولة التي يجريها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى ألمانيا الصديقة وما تمثله من محطة مهمة في مسيرة العلاقات الثنائية. كما بحث الجانبان سبل الارتقاء بمسارات التعاون الثنائي. أعلنت دولة الإمارات نيتها استثمار 40 مليار يورو في ألمانيا في عدد من القطاعات التي تمثل أولوية تنموية واستراتيجية للبلدين، وتشمل الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية والطاقة وغيرها من المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك. تعد إذن الشراكة بين الإمارات وألمانيا نموذجاً لعلاقة راسخة أثبتت حضورها في ظرف إقليمي حساس. التقرير التالي مع زميل سعد عبد الله.
4: ثمة شراكات تقرأ في نصوص الاتفاقيات وأخرى تثبت صلابتها حين تشتد الأزمات، وتنتمي العلاقة الإماراتية الألمانية إلى هذا النوع من الشراكات، فهي لا تستند إلى المصالح الاقتصادية والتجارية وحدها، بل تقوم أيضا على ثقة سياسية وتنسيق عملي وحضور واضح في اللحظات الصعبة. ففي عام 2026 ومع الهجمات الإيرانية على دول الخليج، بادرت ألمانيا إلى التواصل مع دولة الإمارات على أعلى المستويات، من الرئيس الألماني والمستشار وصولا إلى وزير الخارجية، في رسالة سياسية واضحة مفادها أن الشراكة تبقى حاضرة وقت الاختبار. وقد انعكس هذا الحضور في خطوات ملموسة، من زيارة وزير الخارجية الألماني إلى أبوظبي في 11 مارس عام 2026، إلى لقاءات عقدت في برلين ونيقوسيا، فضلا عن الدعم في المحافل الدولية. ثم جاء البعد الإنساني، يمنح هذه العلاقة معناها الأعمق حين برزت دولة الإمارات شريكاً موثوقاً في تأمين مغادرة أكثر من 30,000 سائح ألماني. وهنا لا تبقى الشراكة مجرد عنوان دبلوماسي، بل تتحول إلى علاقة متينة تثبت قيمتها عندما تحتاج الدول إلى الثقة ويحتاج الناس إلى الأمان.
3: العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وألمانيا تمضي إلى مرحلة أعمق. التقرير التالي مع الزميلة صفاء رزق.
5: بين الإمارات وألمانيا ليست الحكاية أرقاماً تتبادلها الأسواق، بل مصالح تتقدم بثقة نحو المستقبل. في 2025 قالت الأرقام كلمتها، 15.51 مليار دولار، تجارة غير نفطية ونمو يتجاوز 14%. لكن الرقم الأبرز جاء من جهة الصادرات الإماراتية بنمو تجاوز 57% إلى السوق الألمانية، لتصل إلى أكثر من 960 مليون دولار، وإعادة التصدير ترتفع بنحو 17% وتقترب من 1.20 مليار دولار، لتؤكد الإمارات موقعها كبوابة اقتصادية للمنطقة. وعلى الأرض المشهد أكثر وضوحاً، نحو 2000 شركة ألمانية تعمل في الإمارات، من الصناعة والتكنولوجيا إلى الطاقة والبنية التحتية، وتدعم حركة السفر المباشر هذا الحضور الاقتصادي والبشري بين البلدين. 94 رحلة أسبوعياً إلى ألمانيا وفق بيانات يوليو 2026، حركة تعكس كثافة التواصل وتمنح الشركات الاقتصادية مساحة أوسع للنمو. ومن مصدر ENBW إلى استثمار XRG في كوفيسترو، تنتقل الشراكة من التجارة اليومية إلى رهانات استراتيجية طويلة الأمد. ومن هذا الزخم تنتقل الشراكات إلى مرحلة أعمق، استثمارات طويلة الأمد في الصناعات المتقدمة والطاقة والتكنولوجيا.
0: الأخبار من شبكة ARN.
3: نواصل هذه الجولة الإخبارية نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. يترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي وفد دولة الإمارات المشارك في أعمال القمة 18 لقادة دول مجموعة بريكس، والتي تستضيفها العاصمة الهندية نيودلهي يومي 12 و13 من سبتمبر الجاري. بإنجازاتها المتواصلة وحضورها في مختلف ميادين العمل، تواصل المرأة الإماراتية ترسيخ دورها شريكا فاعلا في مسيرة التنمية. عائشة العبدولي مديرة إدارة التنمية الخضراء في وزارة التغير المناخي والبيئة تحدثت لمركز أخبار ARN حول ذلك.
6: في يوم المرأة الإماراتية وإحنا نحتفل تحت شعار بنظهر الأقوى والأفضل، أجد نفسي أمام لحظة تأمل حقيقية. أنا أعمل في مجال التنمية الخضراء في وزارة التغير المناخي والبيئة في ملفات حيوية تشمل النمو الأخضر وجودة الهواء والاستدامة البيئية والتشريعات البيئية وغيرها، وكل هذه الملفات مهمة وحيوية في مسيرة الإمارات والعالم نحو مستقبل مستدام. اليوم المرأة الإماراتية ولله الحمد تقود هذه الملفات باقتدار وتشكل سياساتها وتخرجها من الأوراق إلى الواقع الملموس. طبعا هذا التحول لم يأتي من فراغ، إنه ثمرة رؤية قيادتنا الرشيدة ومتابعة ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات الله يحفظها، اللي جعلت تمكين المرأة نهجا وطنيا لتحقيق التنمية. المرأة الإماراتية في مجال البيئة هي رائدة استدامة تحمي كوكبنا وتبني مستقبلا أخضر لأجيال قادمة، وهي بالفعل تظهر الأقوى والأفضل.
3: مستمعينا نصل إلى ختام جولاتنا الإخبارية هذه، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.
7: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
8: الساعة 9 في استديوهات الخليجية، ومساكم خير.
9: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
4: 2009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
10: أنا أجيب ترتيب الحروف الفصيحة
4: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
11: أنا دربي على العليا صنعته ومن راد العلا يصنع دروبه.
4: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
12: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
4: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
13: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
4: مراحل عشناها مع جمهور فزاع بقصائد تملأ الأسماع وقوافي لا تخلو من الإبداع. 20 عاما من العمل العام وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
14: أدريكم أنكم تبون أزيد وأنتم تستاهلون كثير.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وهذه جولة على عواصمنا الخليجية لمعرفة درجات الحرارة، ونبتديها من دبي والعاصمة أبوظبي بدرجات الحرارة فيهم 39 31، المنامة 38 33، الدوحة 46 32، الكويت 39 31، مسقط 35 31، وأخيرا الرياض 44 31.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: 1-0-0-9
1: الخليجية جيست في ضيافة الخليجية.

0: الخليجية جيست
1: في ضيافة الخليجية.
2: أشعار
0: على

0: يا القصيد اللي تبي توصف قصيد، آه يا حي المعاني والورق، مدري فيها يا قصيدي وش تزيد غير سبحان اللي خالقها وفرق. بنت نجمل من سنة الصبح الجديد، ومن رذاذ الغيم هي أنعم ورق، الخيال عيونها وضحكتها عيد، واللي قالت سكت القمرة صدق، من لفت وقلوبنا تقرا وتعيد، حولها الأذكار وآيات الفلق اللي ملقاها إلاجت من بعيد. كنا حظ الدنيا في وجهك شرق، قالوا فيها روعة الزين الفريد، وأنا أقول الزين لو ينطق نطق، كنها خلقت على ما هي تريد، ألف سبحان اللي أبدعها وخلق قدرها قدرها، ومن يومها عالي الرصيد، من توعى قلبها الدنيا وخفق، جت وكنها فرحة العمر السعيد، تكبر ويكبر غلاها والله حق، لي مثلها وبغلاها شي أكيد، ما هو بس ينحب إلا ينعشق، يعني هذه البنت بالوصف المفيد، الله خالقها والله اللي فرق، الله خالقها والله اللي فرق.
1: أشعار
2: أشعار على الخليجية،
1: على الخليجية.
3: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد، ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجاً من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد، اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة gigisinternational.com واكتشف مجموعتنا.
4: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما، أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
5: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار تزدهر فيها قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، بفضل الابتكار والاستدامة والاستثمار الذكي، وجهة مثالية للشركات بما توفره من عمليات فعالة ووصول عالمي وخدمات وحلول متطورة ومستدامة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
6: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انت وزملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، جود سول فودز، أقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.
7: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. تربط شبكة حافلات هيئة الطرق والمواصلات أنحاء المدينة، بينما تربط حافلات التغذية محطات المترو، ما يجعل التنقل من المنزل إلى المدرسة والعودة أمراً سهلاً. هيئة الطرق والمواصلات، معاً نمضي بدبي قدماً.

0: بودكاست استكانة.
1: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
2: حالات كثيرة. من الأسف في السنوات الأخيرة هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلدية. الجلد فعلا المرآة الخارجية لداخل جسم الإنسان. عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية، صدفية بقع حمراء عليه قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل. حبة صفرة صغيرة حوالين العين على طول أدري إن هذا الشخص عنده ارتفاع في الكوليسترول.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريبا
0: الخليجية 100

9. من دبي ومن قلب المشهد الإعلامي العربي، الخليجية 1009 معكم مباشرة من 15 إلى 17 سبتمبر. بنكون إياكم في قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. بنلتقي مع رواد الإعلام وصناع المحتوى وأبرز الشخصيات المؤثرة، وبننقل أهم الحوارات واللحظات.

0: مباشرة من قلب الحدث. تابعونا في تغطية خاصة من قمة الإعلام العربي 2026 الخليجية 1009، وياكم في قمة الإعلام العربي.
1: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل. في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة. تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.

0: الخليجية
1: وتغير طلعت عليك سيدة الغيب
2: تبهر سفينة دولة الفخر بسلام
3: لا طاح قدرك من عيونه الخلايق لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة ما كل شي يدك تطوله يا حمدان حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
4: الحب لو ما يغرقك شوق واشجان وتعن من تلقاء نفسك خيوله وتأسسه تأسيس دوله بعنوان وتعيش حاكم حب والشوق دوله تبددت كل المشاعر علشان لأن الحياة بلا مشاعر خجولة أنا لو عشت في كل الأزمان شخصيتي لي والغلا للي هوله إلهنا يلي تقول الوعد حان تعال قلي والفلم وش فصوله مجامل وأهات وجروح وحزان وانا مرشحكم لدور البطولة يمكن اجامل ناس احيان واحيان الا مصيري ليها قول سجولة ان قلت واستبداد رديت والان تذكروا احلى فصول الطفولة عطيتكم منها لآلئ ومرجان واليوم خلوني بدور الرجولة ترى الغلاء زوده مع الوقت نقصان الى من يحبك تغير ميولة هذا كلام قلوب ينطق به إنسان ويبين في وجهه قبل ما يقوله ما هو كلام إنسان ينطق به لسان إحساسه بمعناه ما هو بحوله تحسدني أصحابي على جاه سلطان وتحسدني أعدائي على ما أنوله والمؤمن الصادق بفطرته برهان لو ثوبه مرقع وحفية ريوله حكاية الدنيا يزيدونه إيمان والفاسق إيمانه يقل حكوله وأنا قبل يومين قلت الأنا شان وجه الزمان اللي ذبحني فضوله قال العقل من قلب يدفعه وجدان يكره مظاهر الحياة العجولة ما كل شي يدك تطوله يا حمدان إحساسك يوافق بأنك تطوله وأنا بشر لي قلب وإحساس وعيان وعندي على التمييز قدرها مهولة إنسان يملكني مع الوقت شيئان ربي ودين مخلده في رسوله لذلك الإنسان يا ناس لو كان بلا جراءة رأي تثقل حموله من ينتظر فرصة من فلان وفلان تلقى مقام المجد صعب وصوله تلقى مقام المجد صعب الوصول
0: أشعار فزاع على الخليجية فزاع 1-0

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح. مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي، سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.

0: 10 الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم معوي للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
3: أنا أجيد ترتيب الحروف الفصيحة
2: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
4: أنا دربي على العليا صنعته، ومن راد العلا يصنع دروبه.
2: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
5: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
2: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
6: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
2: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
7: أدريكم كم تبون أزيد، وأنتم تستاهلون كثير.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وهذه جولة على عواصمنا الخليجية لمعرفة درجات الحرارة، ونبتديها من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة فيهم 39 31، المنامة 38 33، الدوحة 46 32، الكويت 39 31، مسقط 35 31، وأخيرا الرياض 44 31.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: روسيا جيست
1: في ضيافة الخليجية.
0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
2: على الخليجية.
3: يا مرحبا يا معني خط الأقلامي، مثايل شوقتني في معانيها، حي المثايل يا سلالة نسل الأكرامي، يا من بيوته عن الزلات يحميها من داثر الوقت. وهذا طبع الأيامي، مرات تصفى ومرات الكدار فيها، كم وارد انضامي وصدر بالإحيامي، وكم وارد شرب من صافي مغانيها. لا تنظر اللي مضى وتعد الأيامي، ارعى ربيع الزمان أول لياليها. حلو الليالي تعوض مر الأيامي، ما يحسب الوقت ويفكر بماضيها. لو كان ما بي كتبته جفت أقلامي، من حرتي أبدع مثالي وغنيهم. رادار فكري يصور لي مضى زامي، في حندس الليل يوم ارتاح غافيها، يوم الخلايا تنام وفكرها نامي، حرام عيني لذيذ النوم يغفيها. حالي كما عشب صيف صابها الظامي، ولا كما وردة جفت سواقيها، نار الغضا والتواقد في بحر طامي، خالد وعيا مولحها يطفيها، ريما رعا في الفياض وزهر لوسامي، قايد خشوف اليوازي في مفاليها. برض المحيلة ولو توطالها قدامي، تزهي وتضحك له الدنيا ويحييها، سود الليالي مع صلفات الأيامي، ناخذ مجادمها ونترك تواليها. نمشي على درب ما توطاه لقدامي، ونوعرت الأرض يعجبني المشي فيها. لكن يا أخوي أنا ريت روياني وهو ضامي، هل كيف عطشان وياري سواقيها. ريح ضميرك ولو هايم به هيامي، حقا على اللي جرح نفسك يداويها. يا مفطر الوقت هذا شهر لصيامي، ترى ليلة القدر في آخر لياليها. يا زين هد الوحش في بعض الأيام، في ديرة جفرة عسره مضاويها، أشقر طويل المعنق يبر العظامي، صوائد من فنادي الصيد يدميها. لكن يا شيخ هذا زمان كلها نعامي، الذيب جاية وشبعانة حصانيها، لو كان يبغي يغزر نابه الدامي، هل كيف تكسر جوارح ضواريها. وكل مخلوق على الدنيا فما دامي، لابد ما تنهي مغازلها مطاويها. واخر كلامي بحرف السين واللام والميم والعين، تتلاها قواخيها.
0: أشعار في القمة
2: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طراز من الأقلام، مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة gigisinternational.com.
2: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة، بما في ذلك عالم فيراري وعالم وورنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com.

0: شباب وين وصلنا في التارجت هالشهر؟
1: باقي وايد على المول. وين وصلنا؟
2: وحميد الحين اقدر اسوي برزنتيشن كامل بالاي اي. شوف وين وصلنا.
3: عالم في برنامج وبرنامج يحتوي العالم.
4: جولة في كل أرجاء الحياة، نرسم فيها البسمة ونفسر فيها الكلمة ونتعرف فيها على الهبة.
3: تبتدي بالعربي وما تنتهي عند الأبديت.
4: وين وصلنا مع مريم الجسمي وسعد عبد الله من الاثنين ليل الجمعة من 5 ل 8 المساء على الخليجية 1009.

0: اجلس اجلس واسمع واسمع واسمع
1: جلسات على دانة الأثير.
2: ويلو ويلو يا سواد ليلو
3: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
4: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بنك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.

0: تدريجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر
1: وحب الفزع هو قلبي فزوع،
2: وأنا شاعر يجرب ريح المقرب في كل ديرة.
1: لأن الحياة بلا مشاعر،
2: الحياة بلا مشاعر
1: خجولة. الغيمة اللي في السما قامت تلوح بروقها، يليتها تروي نخيل ديار خلي لمطرت، وهم شي النخلة اللي يابسات عروقها اللي تحتها ذكرى توسع خاطري لا منطرت، ذكرى هنوف كن صدري من غلاها سوقها، باعت علي الوجد والحزن الحقيقي واشترت مشاعري حتى تمكن في خفوقي شوقها، ولا درت اني مولع في هواها، ولو درت ان الثرى من تحتها وان السما من فوقها وان الغلا يكبر معاها كل يوم لكبرت، همساتها نظراتها بسمة ثغرها ذوقها، والطلة اللي من بهاها كل ظلمها نورت، اسلوبها واخلاقها تفكيرها منطوقها صفات زادتها كبر على كبر لين افترت، والفاتنة لاستكبرت لا تنكرون حقوقها، من حقها من حقها من حقها لاستكبرت، كم تظلم الدنيا إلى غابت على معشوقها، أشعر بفرحة لقبلت وأشعر بضيقها لدبرت، في ليلة الذكرى ونار فراقها وحروقها سريت، وحزاني هنا بين المحاني ما سرت، وأنا رجل تجري دموعي بس داخل موقها، من عزتي من فوق خدي مذكرا ها قد جرت.
0: أشعار فزاع على الخليجية. الأغاني الخليجية على

0: 9
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
1: أنا أجيد ترتيب الحروف الفصيحة
0: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
2: أنا دربي على العليا صنعته ومن راد العلا يصنع دروبه.
0: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
2: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
0: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
2: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
0: مراحل عشناها مع جمهور فزاع بقصائد تملأ الأسماع وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
2: أدريكم أنكم تبون أزيد وأنتم تستاهلون كثير.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وهذه جولة على عواصمنا الخليجية لمعرفة درجات الحرارة، ونبتديها من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة فيهم 39 31، المنامة 38 33، الدوحة 46 32، الكويت 39 31، مسقط 35 31، وأخيرا الرياض 44 31.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: شمس عمري والوجود أحيا على بسمة ضياها، وعن برود العاطفة تدفى المشاعر من دفاها. غالية واغلى ولا من قبلها في القلب غالي، من يلوم أحمد إذا تعدى حدوده في غلاها. هي حياتي عايش منها وأنا لو قلت روحي، الصحيح أنه بدت روحي بها للجسم توحي. ما أبالغ لا ولا في حبها أرضي طموحي، هي رضا نفسي إذا ترضى ونطلب رضاها. من يلوم أحمد إذا تعدى حدوده في غلاها. وهي عيوني لي أشوف بها وهي بالعين صورة، وهي حقيقة ساكنة بالعين تحكمها الضرورة. البصر منها اكتسب للشوف والتمييز نوره، والجفون بلا تواجدها فلا يوجد غفاها. ومن يلوم أحمد إذا تعدى حدودها في غلاها. عشت فيها في فلا وجدانها وتعيش فيه، ساقي هيوفي لكل قطرة تورق مزهرية. لو أوزع من محبتها على الدنيا شوية كان غطى كل راضي الكون معالي. سماها ومن يلوم أحمد إذا تعدى حدودها في غلاها. لو يضيق الكون ألقى في ابتسامتها ملاذي، يا تباشير الغمام اللي يسوقها نود جاذي. انبغت عيني تخير، تبغي هذه ولا هذه؟ ما أقول أني فداها إلا أنا فدوى ثراها. من يلوم أحمد إذا تعدى حدودها في غلاها. انحكت من صوتها كل الأحاسيس التجمع، وانسجم في جو يغشاني حنانه. واتسمع واتطمع للزيادة في حكاها، اتطمع لن أعذب من قصايدنا سوالفها وحكاها.
0: أشعار على الخليجية.
2: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: بودكاست استكانة.
1: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
2: حالات كثيرة. من الأسف في السنوات الأخيرة هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلدي. الجلد فعلا المرآة الخارجية لداخل جسم الإنسان. عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية، صدفية بقع حمراء عليه قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل. حبة صفرة صغيرة حوالين العين على طول أدري إن هذا الشخص عنده ارتفاع في الكوليسترول.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريبا
0: دانت الأثير.
3: دانت الأثير.

0: الساعة 7:07.
1: ها طلبت الكوفي؟
2: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
3: A few moments later.
4: ما أدري وين أصير اليوم.
5: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير.
6: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح.
7: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
8: جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية. النداء الأخير. أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: على الخليجية.
1: وتغير طاعك علي سيدة الغيب.
2: تم يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي يدك تطوله يا حمدان. احساسك يوافق بانك تطوله.
4: منظر غروب الشمس رمز الذكريات المحزنة في كوكب الأرض الحزين. ذكرني بمنظر غروب الأمنيات فهل الحنين اللي يعرفونه الحنين. أناظره بالعين وأقول بسكات الله يعينه للقلوب العاشقين. الشمس والغيم وعيون المترفات لهم في قلب المهتوي سر دفين. المعظم الركاب للشمس التفات بقلوبهم قبل التفاتت كل عين. والسادة اللي تعشقون السيدات اللي على عرش الغلا متسيدين. عمر غروب الشمس ما سبب شتات بين الاثنين. المشكلة بين الاثنين.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1009 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.

0: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
1: أنا أجيد ترتيب الحروف الفصيحة
0: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
2: أنا دربي على العليا صنعته ومراد العلا يصنع دروبه.
0: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
2: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
0: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
2: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
0: مراحل عشناها مع جمهور فزاع بقصائد تملأ الأسماع وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
2: أدريكم أنكم تبون أزيد وأنتم تستاهلون كثير.

0: وين؟
1: يلا بس خلاص.
2: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
3: على الخليجية.
4: كل ما عرضت لي بحل الكلام، شف نظراتك بنظراتي تذوب، تلتقي النظرات من قبل السلام، ونظرتك تسبق على مك القلوب. انت اللي دخلتني بحر الغرام، بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام، وقلبي اللي راح بيدينك لعوب. شفت سهم الموت من تحت اللثام، فاتنات الرمش والطرف الجذوب، وعذابي منك يا سيد الأرام، يا عذاب الروح يا الغر اللعوب. وجبين مثل براق الغمام، أو قمى شمس تحيه للغروب. إن سألت الحال في الحال العدام، وانت تدري الحب سلال القلوب، وانت تدري الحب سلال القلوب.
2: أشعار في القمة
3: على الخليجية
2: من فارس الحكمة.

0: 1-0-0-9.
1: شعور المرة الأولى يجيك
2: جلسة على دانة الأثير.
3: 1-0-0-9.

0: على الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع،
3: وأنا شاعر يجلب أي حلم طرق في كل ديرة.
1: لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
4: يا سيد المال كم نفس معك خانت، والخوف ما هو من الماضي من القادم، والناس لولا تواضع نفسها شانت مع مراعاة ذا سيد وذا خادم. من قصة إبليس خذ حكمتك لا بانت، كانت تغطرس في ذاته عامل هادم. لو كان رفضه لأمر الله فقط هانت، الله يغفر ذنوب التايب النادم. مشكلته اللي يعاني منها كانت الكبر، والكبر لله يا بني آدم.

0: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
1: أنا أجيب ترتيب الحروف الفصيحة
0: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
2: أنا دربي على العليا صنعته ومراد العلا يصنع دروبه.
0: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
2: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
0: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
2: الشعر بحر له منسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
0: مراحل عشناها مع جمهور فزاع بقصائد تملأ الأسماع وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
2: أدريكم كنتم تبون أزيد وأنتم تستاهلون كثير.

0: على الخليجية.
1: كنت أتمنى أقضي العمر وياك ونعيش طول الوقت يدك بيدي، وكنت رغم طيشك وكثرة خطاياك أحبك بضحكي وأحبك بجدي. كنت أتحدى فيك ذولا وذولاك، ويا للأسف ما كنت قد التحدي. حديتني على الفراق بسواياك، ولا أنا والله ما كان ودي.
0: على الخليج.

الخليجية 1009 100% خليجية.

0: الخليجية
1: وتغيرت طاعت علي سيدة الغي
2: تم يرسلين الدولة الفخر بسلام
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة ما كل شي يدك تطوله يا حمدان حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
4: فلسا علاء عيوني غمامة حزن تمطر هموم ولم بتت في خفوقي غير عشب القهر والحال هذا لو يطول معاي ويدوم أخاف يزرع بساتين ويكون نهر يسارقه من عيون المحب حمدان نوم الليل رجع عليه النوم له السهر له السهر دام قلبي من غلاك محروم وأنا في حبك أذوب وعاشق ومنبهر العام كنت استلذ الشوق في كل يوم واليوم ما غير مرة واحدة في الشهر تروم تزعل علي لكننا مروم لا يمكن أزعلك في سر ولا جهر جمالك المحتشم خلاك شخص محشوم وعفافك النادر يزيدك في عيني طهر مثل القمر نور وجهك في الظلام الكتوم وإذا تبسمت مثل الشمس عند الظهر ولو إن عمري مهر قربك أنا قبل أسوم أنا اللي بسوق العمر لجلك مهر ولا تصير خصمي أنا ماني بهاب الخصوم وشلون هاب البشر وأنا مهاب الدهر الله خلقني على الدنيا حصان عزوم عسفني محمد المكتوم وأنا مهر ولو النجومية تورث عيال النجوم من باب حب الظهور الشخص منهم ظهر الشهرة تغير العالم بوجه العموم لكن ما غيرت حمدان يوم اشتهر.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الو الو
1: ضيعت الكلام.
0: انا ما نسيت معاه عهد الهواء عهد الصبع.
1: ايوه
0: جره وسط قلبي مخبأ.
1: ايوه
0: درست الهواء انا وياه من الف باء
1: باء
0: كل من دعا صاحبه لبى.
1: هلهن بس انت هلهن بو
0: يقول انني فضلت انني فضلت غيره عليه وغيره معي

تتأملون فما زالوا في المباني وإن شك أو قد ربنونا فما زالوا في المباني.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: بان شوقي ووجدي يوم بان الغزال، واعتراني لذكرى لي بحالي زرى، ربي نعصم
3: ربي نعصم
2: ملكني بالحسن والدلال، مسكنه في الصحاري في البدو له ذرى، ساكن في خيام من سكنها ينال كل عز وهيبه بالكرم تعمره، في مجالس كرام بين بن وهال والرجال الأشاوس لي بهم نفخرة، البداوة شهامة ما لها من مثال، والبداوة أصالة تجوى الجوهرة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: على الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي، شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع، وأنا شاعر يجذب ريح المطرب في كل ديرة. لأن الحياة بلا مشاعر خجولة. أنا لشفت الورد في المزهرية، بعيد عن بستانه يضيق بالي، أشعر بلحظة حزن لو هو هدية، كأنني حاضر عزا شخص غالي. لو كان نور شموعه الجانبية ترسم ملامح ما مضى في خيالي، الذكريات الحلوة الأولية قدام ترهقنا صدوف الليالي. شقية بنادم ونفسك شقية، مهما بلغت من الكبر والتعالي، ترى الرضا طبع النفوس الرضية، ومن الشقى ما فيه مخلوق سالي. ومعاند الأيام يصبح ضحية لو هو من أصحاب السلوك والمعالي.
0: أشعار فزاع على الخليجي.

0: على الخليجية.
1: اللنته اللي عليه كشرة ومنك ارتاح، شف كيف تتناقض اقوالي وجاذبها اقرب وتبعد، واقربها فرح وتراح، وابعد وتقرب وتبعدني واقربها، تقول قلبي معلق في طرف تلواح، يوم اذكر اللي جبر نفسي وعذبها، شفته ولا ادري عيونه مرض ولا صحاح، كان السهد له 3 أيام يخطبها، نعسى صويب الهدب منها صويب رماح، يسترسل العشق من مدة هدايبها، والعشق يترك من وما به كسير جناح، نفسه تلده ولا يقدر يغالبها، العشق ذل القروم وكدره للراح، مع ان بعض القروم يهاب جانبها، وانت تظلم اظلم حبيبي ما عليك جناح، وجمع ضلوعي متى حبيت واحطبها، لجلك ولجل الرجاء في وصل وطر راح، وطنت نفسي على ما لا يناسبها، شربت ضيم الدروب ولالها الضحضاح، في كاس رجواك حتى الكسرة أشربها، واليوم يوم ابتدى رسم الرجا يمتاح، الخطوة اللي بديت بها رجعت بها، ما دل بابك ولكن عندي المفتاح، أنصل المنازل علشانك وعاتبها.
0: أشعار على الخليجية.

0: الخليجية
1: وتغير طاعت عليك سيدة الغيب
2: تبهر سفينة دولة الفخر بسلام
3: لا طاح قدرك من عيونه الخلايق لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة ما كل شي يدك تطوله يا حمدان يا حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
4: فلسا تحبني ولا تحب الدراهم اختار لك وحدة علشان ما اضيع علاقة إن ما تنبني بالتفاهم حتى تحت نور القمر يمكن تميع تراها للحب الحقيقي تراهم مشجعين احساسهم دون تشجيع صغيرهم يدري بقيمة غلاهم لا يمكن تحصله معروض للبيع مزروع في قلبي غلاك وعساهم فدوى لبستانك وحصد المزاريع مداك ما يشبه في عيني مداهم يا ضبي يلي مرتعك في المرابيع إذا زماني ما نصفني وذاهم يبغونني أنثر دموع التواديع للحين بعده ما وصل مستواهم المستوى شقر الحرار المطاليع الصغار وعيوني لا يمكن تراهم ما هي تشوف إلا النجوم الملاميع البحر ولا الموت أنا كلاهم أغرقهم وأحذفهم اليابس الريع إلا إذا شفتك معاهم مساهم كنك تقطع قلب مغليك تقطيع لك محتوى يطغى على محتواهم ويزيدني شوق ومحبها وتلويع أنت القمر والشمس ولا حداهم أنت الورود اليانعة والينابيع أهل الحروب تجر لجلك حداهم وأهل الطرب تعزف لك اللحن تنويع والأتقياء موحدين اندعاهم يحفظك ربي من عيونا المقاليع فرع وعلم هالبنات شبلاهم أحبابك الموتى يسيد المفاريع في أرضهم جنة نجم في سماهم إذا عته للحسن وصوفك الذيع من دون ما تطلع تراك حلاهم وإذا طلعت تصدع الناس تصديع لكن لا تبعد بفكرك معاهم لا الوصل يشرونه ولا الشوق للبيع لو كل حاجة تنشر بالدراهم كان اشتريت العمر قدام ما يضيع كان اشتريت العمر قدام ما يضيع
0: أشعار فزاع على الخليجية.